0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورتي الفاتحة ومريم من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: على وجه الأرض،
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا سائل يقول أنا متزوج

0: متزوج من 6 سنوات وعندي طفلين، علاقتي الزوجية متوترة وفي يعني عراك دائم مع زوجتي بسبب عدم الطاعة الزوجية، عدم الاهتمام إلى آخره، فما نصيحتكم فضيلة الشيخ؟
1: شوف بارك الله فيك، العلاقة الموجودة بين الزوجين من أعظم العلاقات.
0: نعم.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا.
0: نعم.
1: وجعل بينكم إيش؟
0: مودة ورحمة.
1: مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان نية الزوجين نية صالحة وطيبة، ويتحمل كل واحد منهما الآخر ويلتمس له العذر، ولا يحاسب على خطأ، على لأن كل إنسان يخطئ، ولا أيضا يتمنى الكمال في شريك حياته، لا الرجل كامل ولا المرأة كاملة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
0: الله أكبر.
1: وهي بهذا الفعل تضيع على نفسها أجر
0: نعم.
1: عظيم
0: نعم.
1: ودخول الجنة. وطاعة الزوج واجبة في المعروف بالمعروف، واحترام الزوج، وأيضا بالعكس. يعني أحيانا نقول لبعض الأزواج، يقول لي والله زوجتي ما تحترمني، أنت شلون تتعاملها؟ يعني كيف تعاملها؟ يعاملها بغلظة. طيب ليش تتعامل؟ يقول أنا ريال. من قال لك أن الرجل يعامل زوجته بالغلظة وبال... ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله
1: هذه خلقه أبدا.
0: نعم. نعم.
1: كان إذا قبل أن يدخل البيت يتسوك، وهذا رد على بعض الأزواج. ابن عباس كان قبل أن يدخل إلى بيته على أهله يرجل شعره ويرجل لحيته قبل لا يدش. يا أخي كيف مثل ما تحب زوجتك تزين لك، أنت بعد تزين لها، تزين تطيب، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: هذه حقيقة، هي تتزين وأنت أيضا تزين، تبي تشوف زوجها في أجمل منظر، في أجمل، تبي زوجها يلاطفها، تبي زوجها يدلعها. أن دلع زوجتك، كن هين لين معها.
0: نعم.
1: ونبينا عليه الصلاة والسلام بين في حديث: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، قريب من الناس من الأغراب، فما بالك بزوجتك.
0: نعم.
1: التمس لها العذر، راعها إذا كانت حامل، راعها إذا كانت في الدورة الشهرية، ساعدها في تربية العيال، ساعدها في عمل البيت كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في عمل أهله، في شأن أهله، يشوص نعله ويعلف دابته ويحلب شاته ويخيط ويرقع ثوبه، إذا أذن كأنه يخرج كأنه لا يعرفنا
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: وحين بعض الأزواج يقول: تعال ساعد زوجتك تعبانة مريضة ما عندها خادمة، غسل مع المواعين، نظف، يقول: أنا إيه أنت، بدل تيلس القهوة ومن ميلس لميلس، ساعد أهلك تأخذ أجر.
0: نعم.
1: وثواب، ساعده في تربية العيال، ساعده في تدريس العيال، ساعده في، فيبي مشاركة.
0: نعم.
1: وأيضا يقال للمرأة نفس الكلام.
0: نعم.
1: يقال للمرأة نفس الكلام ويقال للرجل نفس الكلام. لابد من تنازل، لابد من تفاهم، لابد من وأحيانا جلسة المصارحة طيبة بين الزوجين.
0: نعم.
1: يرى الرجل صدود من زوجته شوي متغيرة عليه، أو بالعكس الزوجة ترى تجلس مع زوجها في وقت هادئ، في وقت يعني العيال ناموا، تقول له: يا زوجي العزيز، يا حبيبي، يا حبيبي، يا أبو عيالي، في خاطرك شيء علي؟ أنا مقصر في شيء. ونفس الطريقة الزوج مع زوجته.
0: نعم.
1: تعبان أنت اليوم، لا خلك، لا والله متملل، يأخذها يطلعها طلعة، يوديها في نزهة، يوديها يسفرها إذا كان مستطيع. هذا هكذا تكون الحياة.
0: نعم. أحسن الله إليكم. نعم. بارك الله في علمكم.
1: ثم يدعو كل واحد منهما للآخر.
0: نعم.
1: وينظر هل في البيت في معاصي شيء، لأن المعاصي تسبب.
0: نعم.
1: هذه إذا ما كانوا يقومون لصلاة الفجر، إذا في البيت معاصي معينة، إذا كان في البيت
0: لا يقرأ فيه القرآن.
1: أي نعم. والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه
0: كالبيت
1: الخارب. ميت.
0: نعم.
1: بيت ميت، مهما كان فيه من الأثاث، ومهما كان جميلا، ومهما كان مزروع، ومهما كان، فهذا بيت ميت. مثل البيت الذي يذكر

0: يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، بالدعاء وبالنصيحة وبالكلمة الطيبة.
1: نعم.
0: وفي النهاية خيركم
1: خيركم
0: لأهله.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: زلهم.
1: ما يقول من خاف قوما إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا

0: مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك. سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: اللهم، اللهم إذا شهد لي

الإيمان بتوحيدك، وانطلق لساني بتمجيدك، ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الجاثية.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة صاد. بسم

0: من سورة صاد استمعنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: إلهي إلهي، إن ذنوبي صغيرة في جنب عفوك، وإن كانت عظيمة في جنب نهيك. اللهم دلني عليك، وارحم ذلي بين يديك، واجعل رغبتي فيما لديك، ولا تحرمني بذنوبي، ولا تطردني من رحمتك بعيوبي. إلهي، إن كنت عصيتك بجهل فقد دعوتك بعقل، حين علمت أن لي ربا يغفر الذنوب ولا يبالي.
2: اللهم
1: اللهم، يا من ستر الزلات، يا غافر السيئات ومبدلها بالحسنات، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك

وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة

لكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة إبراهيم.
3: أبواب السماء.
4: اللهم اجعل أيامنا مشرقة بمرضاتك، وليالينا عامرة بمعافاتك، وساعاته شاهدة لنا لا علينا، ولا تجعلنا من الغافلين عن شهرك ولم يغتنموه، واكتب لنا في كل لحظة عملا يرفعنا عندك درجات،

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة صاد.

وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة صاد.
2: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي،

0: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري.
6: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

غير عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الجاثية.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
3: اللهم يا
2: اللهم يا
3: اللهم يا
2: يا أرحم الراحمين.
3: أرحم الراحمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طه.

0: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: بذكر الله ينشرح الصدر ويطمئن القلب. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: الغريب من القرآن الكريم هو الألفاظ الغامضة التي جاءت فيه والتي لم تتضح دلالتها على المعنى بشكل ظاهر، فهو علم جاء ليهتم بالتفسير وإيضاح هذه الألفاظ ومعانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: القصص دواء للقلوب وراحة للنفوس وتثبيت للأقدام. واليوم نقف مع قصة تفيض بالحكمة والعظة، نسأل الله أن يجعل لنا منها زادا نافعا. قصص

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الصحابي الذي انتصر على أكبر دولة للكفار في زمنه. فقد كان في مكة المكرمة فتى صالح تربى في طاعة الله عز وجل، وكان مشهورا بصلاحه وتقواه. إنه الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وتبدأ قصته حينما كان صغيرا، فقد كان رضي الله عنه من أفضل الفتيان في مكة المكرمة، وكان من أسرة عظيمة شريفة وهي أسرة بني زهرة. هذه الأسرة هي نفسها أسرة أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب، وهي من هذه القبيلة. فهم هذه القبيلة يصيرون خوال الرسول صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله عنه يوم أن كان صغيرا كان مختلف تماما عن الأولاد الذين هم حوله يلعبون. فكان سعد رضي الله عنه له طريقة مختلفة في اللعب، فكان رضي الله عنه يأخذ الخشب ويقطعه، وكان يصنع منه السهام، وكان يتدرب على الرماية. فهكذا كان سعد رضي الله عنه يلعب، فكان لعبه أنه يتدرب لكي يكون مقاتلا قويا ماهرا في الرمي. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل. وكان سعد رضي الله عنه بارا بوالديه، يحب أمه وأباه، ولا يعصي لهما أمرا، وكان يحب أمه حبا عظيما، وكان متعلقا بأمه ولا يستطيع أن يفارقها. وقصة إسلام سعد عجيبة. فقبل إسلامه رضي الله عنه بثلاثة ليالي ذهب إلى فراشه ونام، ورأى في منامه رؤيا عجيبة. رأى نفسه أنه في ظلام، وكان من شدة الظلام لا يرى أي شيء، وكان يبحث عن النور. وفجأة ظهر له قمر جميل، فصار يمشي خلف هذا القمر، والنور الذي يظهر من هذا القمر كان جميلا. وهو يمشي خلف هذا القمر رأى سعد رضي الله عنه أمامه ثلاثة أشخاص دخلوا قبله إلى هذا النور. وهؤلاء الأشخاص الثلاثة هم الصحابي الجليل زيد بن حارثة، والصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه. ومعنى هذه الرؤيا أن سعد رضي الله عنه يعيش في ظلمة الكفر، وهذه الرؤيا فيها بشارة أن الله عز وجل سيهدي

يهديه إلى نور الإسلام. هذا معنى نور القمر. وأن هؤلاء الصحابة الثلاثة قد دخلوا قبله في الإسلام، فالله جل وعلا يبشره بالهداية وأنه سيمشي في نفس الطريق الذي مشوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد هذه الرؤيا استيقظ سعد رضي الله عنه من نومه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان عمره رضي الله عنه 17 عاما، شاب عمره 17 يدخل في الإسلام، وهذا من أعظم النعم على الإنسان أنه يعيش شبابه في نور الإسلام ونور الهداية. وكانت أمه رضي الله عنه كافرة، فوصلها خبر إسلام ابنها سعد فحزنت وقالت له: يا سعد أتحبني؟ فقال لها سعد رضي الله عنه: نعم يا أمي، إنني أحبك. فقالت أمه: ما هذا الخبر الذي سمعته عنك يا سعد؟ فقال سعد رضي الله عنه: وما الذي سمعتيه عني يا أمي؟ فقالت الأم: سمعت أنك كفرت بالآلهة، كفرت بالأصنام، وخرجت عن دين آبائك وأجدادك، فبسبب هذا الكفر الذي حصل منك أنت ضللت ضلالا بعيدا وأذنبت ذنبا كبيرا. فقال سعد رضي الله عنه لأمه: يا أمي اطمئني، أنا لم أذنب، لقد آمنت بالله سبحانه جل في علاه، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لقد أنقذني الله من الكفر. فقالت أمه: لماذا فعلت ذلك من غير أن تخبرني يا سعد؟ ولماذا لم تأخذ الإذن مني؟ ليش ما استشارتني وخذت رأيي؟ لأنك دائما تستشيرني ودائما تسمع كلامي، وأنت في هذه المرة تصرفت بروحك وخذت قرار خطأ، المفروض أنك تخبرني قبلها عشان أوجهك التوجيه الصحيح. فقال سعد رضي الله عنه: يا أمي، كأن قلبك قد امتلأ بالحزن بسبب أنني دخلت في الإسلام، فيا أمي هذا الإسلام الذي دخلت فيه أنا مريح للقلب وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، فيا أمي ادخلي معي في الإسلام واشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك يا أمي إذا دخلت في الإسلام فإنك ستنقذين نفسك من عذاب النار، لأن هذه الأصنام يا أمي التي تعبدونها لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن تعطيكم شيئا، فيا أمي أنا الآن أطلب منك أن تقولي لا إله إلا الله، وأرجو أن تكوني من الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيا ترى

0: هل دخلت أم سعد في الإسلام؟ وكيف تصرفت أم سعد مع ابنها حتى يرجع إلى الكفر؟ وهل استطاعت أن تقنع ولدها أو تؤثر على قراره؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح بذكر الله ينشرح الصدر ويطمئن القلب. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أحاديث الصباح.
2: هل تتساءل عزيز الأب وعزيزة الأم عن كيفية إمكانكم كآباء وأمهات كسب ثقة المراهق من أبنائكم في ظل التحديات اليومية؟ ففي هذه المرحلة الحساسة لا بد من وجود جسر متين بينكم وبين أبنائكم في هذه المرحلة. في هذه المرحلة يبدأ الأبناء بتكوين شخصيتهم المستقلة، ويصبح بناء الثقة مع الوالدين ضرورة لضمان تواصل صحي متوازن. وتعزيز الثقة أيها الأحبة يعني منح الأبناء شعورا بالأمان في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم دون خوف من التوبيخ أو اللوم أو الرفض.

0: وهو أيضا التزام من الوالدين بالاستماع دون أحكام مسبقة، مما يعزز احترام الأبناء لآرائهم. فالثقة تثمن الروابط وتمتنها بين الوالدين والأبناء، وتساهم في دعم المراهق عند اتخاذ قراراته الصغيرة، مما ينمي لديه الشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس. من الطبيعي أن يسعى المراهق لإثبات نفسه كفرد مستقل، وعلى الآباء احترام هذا الجانب مع تقديم الدعم اللازم، وذلك بالسماح لهم باتخاذ بعض القرارات حتى لو كانت بسيطة، مع تجنب فرض السيطرة الكاملة على الابن المراهق، لأن ذلك قد يدفعه للتمرد. وكلما شعر المراهق بالقبول والثقة من أسرته ووالديه، زادت فرص تجاوبه وتقلصت الفجوة بين الطرفين. علاقة الوالدين بالمراهق في الأسرة أحبتنا تمر بتقلبات كثيرة، وقد تتعرض الثقة بين الطرفين للاهتزاز بسبب مواقف وسلوكيات متكررة دون وعي أو قصد من الأهل. وهنا تأتي أسباب ضعف الثقة بين الوالدين والأبناء في سن المراهقة، منها تجاهل مشاعر المراهق أو التقليل من أهميتها عند الحديث، واستخدام أسلوب العقاب المفرط أو المهين بدلا من الحوار، وإصدار الأوامر دون شرح أو نقاش، مما يولد شعورا بالإقصاء. كذلك انتقاد الأبناء أمام الآخرين، هذا يشعرهم بالذل والخذلان. المقارنة المستمرة بينهم وبين غيرهم من الأقارب والأصدقاء، الانشغال الدائم وغياب الوقت الكافي للتواصل العائلي، وعدم الوفاء بالوعود أو التراجع عن التزامات سابقة مع الأبناء. ربما عزيزي الأب يبدو لك أن كل سبب من هذه الأسباب سبب بسيط بمفرده، لكنه مع التكرار فإنه يترك أثرا عميقا يصعب ترميمه إذا لم يعالج مبكرا.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم سخر لنا أحبابك، ويسر لنا أسبابك، واجزنا خير ثوابك. اللهم كن لنا حبيبا، كن لنا قريبا، ولدعائنا مجيبا. اللهم ارض عنا رضا لا تحزن قلوبنا بعده أبدا. اللهم يسر لنا الحاجات، وسهل لنا كل أمر عسير. اللهم عمر أيامنا بذكرك، وثبتنا على دينك القويم.

البشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

يذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

لها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، رواه أحمد.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومما جاء في فضل بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي. جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي بن كعب كان حافظا للقرآن كله، وإذا قال أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم كتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض وأن لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: أيها الإخوة الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ محمود الرفاعي. بسم

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ محمود الرفاعي، تلا علينا من سورة مريم ما تيسر له.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الزمر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الزمر، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في

صلي وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقالوا

0: الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان سورة الأحزاب.
2: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن.

القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء تبارك بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري جزء تبارك. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها العظيمة. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والنجم إذا هوى.
1: يقول العلماء في اكتشاف جديد من نوعه إنهم اكتشفوا حديثا أن نجما عملاقا يبلغ وزنه 150 ضعف وزن الشمس قد تهاوى على نفسه وانفجر بشكل مروع، وقد بث كمية هائلة من الضوء لم يشهدها التاريخ من قبل. واعتبر العلماء هذا النجم من أكبر النجوم العملاقة في الكون، وهو يبعد عن الأرض 240 مليون سنة ضوئية، وقد تم رصد انفجاره منذ سنوات قليلة، وهم يعبرون عن هذا الانفجار بموت النجم. وفي الأصل هذا التعبير غير دقيق، لأن النجم عندما ينفجر لا يموت، بل يتحول من شكل لآخر، فمادة النجم لا تذهب بعيدا كما يحدث في الانفجارات العادية، بل تتهاوى باتجاه مركز جاذبيته. ويقول العلماء في وكالة ناسا إن هذا النجم العملاق لم يمر بمرحلة موت النجوم، ولم يتحول إلى ثقب أسود كبقية النجوم، بل مثل حالة خاصة من الانفجارات. وقد قرر بعضهم أن أفضل وصف لحالة هذا النجم هي أن نقول إنه تهاوى على نفسه. لذلك فإن كلمة هوى تعتبر أدق لغوي من موت النجم، وهذه الحقيقة الكونية قد ذكرها لنا القرآن بكلمات قليلة ولكنها معبرة تعبيرا دقيقا. يقول تبارك وتعالى مقسما بالنجم:
3: والنجم إذا هوى.
1: وجاء في القاموس المحيط هوى أي سقط. ولو تأملنا تفاسير القرآن نجدهم يتحدثون عن سقوط للنجوم، هذا ما فهموه من الآية، وقد يكون هذا الانفجار هو المقصود في الآية الكريمة. فالقرآن كتاب فيه خبر من قبلنا.

0: نبأ من بعدنا، والله أعلم وأحكم.
1: والنجم إذا هوى.
0: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج. بسم

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة طه. المحراب تجاهي.

ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كن

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية الخلاف المادي بين الزوجين بسبب أموال المرأة، بسبب أموال المرأة. بعض النساء تكون مثلا موظفة أو هي أصلا يعني عندها إمكانية مادية من أهلها وعندها مبالغ من المال أو نتيجة راتبها أو يعني معاشها اللي تأخذه وظيفتها. بعض الأزواج عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع وذكر منها ولمالها، لكن هو حاط عين على بيزاتها، يبيها السعدة قبل الزواج أثناء النظرة الشرعية فترة الخطوبة إذا كانوا يعرفون بعض. لم يتكلموا في هذا الموضوع. لما جاءت فاجأ أنه هذه قالت لفلوسي ما تجيسها، تبي أسلفك ترجع. يسألني يوم واحد يقول لي يا شيخ يعني يصير هذه امرأة صالحة أنه يعني أقول لها أعطيني تقول لي أعطيك بس سلف، كيف ما تساعدني كيف ما توقف معي؟ سألته قلت له أنت طرحت هذا الموضوع قبل الزواج؟ قال لا. شيء بديهي هذا؟ قلت له لا مو بديهي سلامتك. يا جماعة أرجع وأقول

جلسات ما قبل العقد مهمة جدا جدا، حتى لا تقعون في هذه المطبات. اعرف شخصية المقابل. في نساء يعني طبيعتها تعطي الزوج ما سأله، رجع ما رجع تقول له الحال واحد. في نساء لا، هي ما ملزمة شرعا ولا قانونا بأن تعطيك، إذن هي تعطيك متفضلة، وإذا أرادت أن يكون هذا دين تحسبه. أنا الجزئية اللي أتكلم عنها الآن أين هي؟ الآن الزوجة طلب الزوج بيزات، قال لها أبي لي 1000 دينار 2000 دينار، وهي عندها أعطته وسكتت، لا قالت هذا هبة أو هدية ولا قالت هذا دين، سكتت أعطته وسكتت. بعد سنة تهاوشت معه، قالت له وين بيزاتي؟ قال هاي بيزات، قالت له اللي أعطيتك إياها، قال هذه أعطيتني إياها مساعدة، قالت له لا، قال لك مساعدة، أنا قلت لك مساعدة، أنا أعطيتك البيزات على أنها دين، قال ما قلت لي دين، ودخلوا في خلاف شديد. إذن حتى تتجنبون هذا الأمر لابد من أول الزواج يكون هذا الأمر واضح. تزوجته لما تيجي تأخذ بيزات منها، من الآن يا فلانة هذه البيزات هدية منك، هبة وهبتيها لي، ولا دين مسترد؟ لا هذا دين مسترد، إذن سوي لها ورقة فيه دين مسترد. قالت لا هذه هبة، قالها طيب هدية منك، هذه ورقة سجلناها. سبحان الله الدنيا حياة وموت. ليش يا شباب؟ حتى لا تختلفون عليه بعدين، هذا لصالحكم. قد يقول لقائل أو تقول قائلة يا شيخ الحياة معقدة بالطريقة هذه، والله لو تعلمون ما أعلم ما قلت هذا الكلام. حبايب تعطي آلاف عشرات الألوف وتقول له ما في فرق بيني وبينك، أنا زوج أنت زوجي، بعد سنوات اختلفوا، قالت لحطك الحين. ليش؟ لأنه ذاك كان أيام الصفاء والود، الحين أيام الزعل والشجار. لا حتى إذا طلبت بيزات لمشروع أرجوك سجل، قول هذه بيزات فلانة، ساعدتك في البيت قول هذه بيزات فلانة وسجل. من الرجولة مو تجبرها جبر، ها يلا اعتبرها هدية يلا كذا، لا تبي اعتبرها هدية جزاها الله خير وهذا فضل منها وإحسان، لكن تبي بيزاتها دين سجل دين، تبي شراكة شراكة، وهذه نقطة مهمة أذكرها لكم وأرجوكم تنتبهون لها، يا من تتشاركون وتتساعدون في بناء البيت أو شراء أرض أو كذا أو حتى مشروع. بنوا البيت من سنوات طويلة وهي دافعة يعني ما يعادل تقريبا 30% من البيت، قصة واقعية. البيت سجل باسم الزوج، وبعد فترة طويلة طبعا أسعار العقارات ارتفعت وكذا، وهم حصل بينهم خلاف شديد وصل للطلاق، فقالت له سجل لي ثلث البيت تقريبا. قال لها لا انت مالك الا المبلغ اللي دفعتيه. قالت لا انا دخلت معاك شريكة. قال لا انت سلفتيني. ودخلوا في نزاع قانوني، هل هذا كان سلف ولا كان شراكة؟ طيب احنا ليش ندخل هالمداخل هذه؟ من الان يا فلانة انت دفعتي في البيت مثلا أو في الارض او في البيت كذا، اثثتي البيت بكذا، هذه راح اعتبرها لك نصيبك في البيت، ويسجل لها نصيبها انه لها مثلا 10-20-30% اللي هو سجل لها. يا اخواني يا اخواتي يا شباب حتى لا تختلفون، ترى الشيطان يدور عليكم اي ثغرة حتى يضربكم ببعضكم. هذه الامور ترى لصالحكم، هذه تحمي علاقتكم، تحمي حياتكم الزوجية. لا تجعلون الشيطان والله لا احنا ما بيننا فرق، لا لا صحيح وان شاء الله الله يدوم المحبة، لكن هذا يا فلانة دنيا حياته موت.

0: هذا دفعتي وكذا، انت شريكتي في البيت. مو بعدين تدخلوا ياها نزاع قانوني وقضائي، هذا كان شراكة ولا كان قرض؟ لأنه الآن العقار غالي، راح يأتيها مبلغ أكبر من المبلغ اللي هي دفعته. فإذا أقول لا تجعلوا من هذه الأمور مدخل للشيطان كي يفسد عليكم حياتكم وسعادتكم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزائري.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء قد سمع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء قد سمع.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح. أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع تلاوة مباركة عطرة لسورة الأحزاب، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم،

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

يروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض

مَسْحُورا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. قَدْ يَعْلَمُ

ليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً

رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً.

عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.

وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه،

مطرًا وكان أمر الله مفعولًا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرًا مقدورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.

يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث.

منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر

أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا

إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا

قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.

مفيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الأحزاب.

ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب، فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ

0: الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم مجددا، وبرنامج أسئلة على الهواء. هذه تحيات تقبلها بداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية وجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله، وعودا حميدا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم، حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخ علي، واسمح لي بداية شيخنا الحبيب أن أنقل لك سلام وتحيات جميع محبيك ومستمعيك الذين كانوا يعني يسألون عن البرنامج وعن عودتكم إلى البرنامج، فعودا حميدا.
1: بارك الله في الجميع، جزاهم الله خير على حسن ظنهم.
0: بارك الله فيكم. أذكر برقم التواصل مستمعين الذي من خلاله يمكنكم التواصل معنا في برنامج أسئلة على الهواء. هاتف رقم 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. عبر هذا الرقم مستمعين نشرف بتلقي مكالماتكم في برنامج أسئلة على الهواء. وأجد الترحيب بك فضيلة الشيخ. هناك سؤال حقيقة وردنا في البرنامج سابقا، ولعل تكرار هذه المسألة في أكثر من شكل

0: أكثر من عائلة، يحتم علينا أن نعود مرة أخرى ونطرحها في البرنامج، ألا وهي مسألة تتعلق بعقوق الوالدين ومسألة حقوق الأبناء وحقوق الآباء.
1: نعم.
0: وغير ذلك.
1: نعم.
0: أحد الإخوة أرسل البرنامج يسأل، يقول: أنا شاب ولدي عمل ووظيفة والحمد لله، لكن عندي مشكلة مع والدي الذي يصر على أخذ كل الراتب، ويلزمني أحيانا بأخذ قروض من البنوك أيضا. ويقول عندما أناقشه فيما يعني يقوم به ويأمر، فيقول لي: أنت ومالك لأبيك، يذكر نص هذا الحديث الشريف. فيسأل الشاب شيخ علي، يسأل: كيف أتصرف مع والدي خصوصا وأنا أحرص على مسألة البر وأخاف من العقوق؟ نعم.
1: الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى الآل والأصحاب ومن سار على النهج القويم إلى يوم الحساب. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مرشد إبراهيم والأنبياء من قبله ومن بعده أرشدنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا من أنزلت النور والفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنر قلوبنا واشرح صدورنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده وأن يفتح علينا. الله المستعان. هذه المسألة يعني كثيرا ما سئلت عنها من قبل شباب وفتيات وشابات.
0: فتيات أيضا.
1: أيضا بنات، وربما البنات أكثر يشتكون. وحتى ذكر لي بعض الإخوة من الذين يعملون في بعض المصارف وغيرها، أن يأتيهم أحيانا بعض الشباب يأخذون قروض وتظهر عليهم علامات أنه غير راضي، مجبر من والده وكذا. يعني أمر غريب. يا معشر الآباء، يا معشر الآباء، لماذا تفعلون هذا بأبنائكم؟ أنت لك حقوق. نعم، أيضا ابنك له حقوق.
0: نعم،
1: أنت تملك، لك ملك وكذا، وأيضا ابنك له ملك، راتبة وكذا إلى آخره. يعني الكلام في هذه المسألة يطول، لكن اختصارا أقول: شوف، أولا أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث لا يصح عن جمع من أهل العلم.
0: لا يصح.
1: لا يصح عن جمع من أهل العلم. وعلى افتراض صحته، من صحح الحديث أو صحح سند الحديث أو كذا إلى آخره، ليس الحديث على إطلاقه.
0: يعني هو مخصوص ب...
1: إيه، ليس الحديث على إطلاقه، لكن لابد من الفهم الصحيح، وليس الفهم السقيم للحديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ربما يكون فيها إشكال.
0: نعم.
1: ثانيا، الابن الولد، ليس حتى البنت، هؤلاء الأولاد وهذا الابن ليس مملوكا للأب.
0: نعم.
1: لأن الإنسان له الحرية، وليس بعبد إلا لله جل في علاه.
0: سبحانه. نعم.
1: وإنما نقول للأبناء، وهذا معلوم انطلاقا من قول رب العالمين: وبالوالدين إحسانا، وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين من أعظم القربات بعد عبادة الله تبارك وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إيش؟
0: إحسانا.
1: فالابن والأبناء يقومون بخدمة آبائهم، خدمة والده، يساعد والده، يبر والده، يحسن إلى والده. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إن صح الحديث، أنت وما

0: مالك لأبيك. الحديث يفيد أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه عند الحاجة. عند الحاجة أي بمعنى يباح له، مو بيجب عليه. واجب أن تأخذ فلوس عيالك. والحمد لله أن أكثر الآباء ما يأخذ حتى فلس من عياله.
1: نعم صحيح.
0: بل هو يساعدهم ويعينهم، إلا أن تكون هدية من أحدهم أو كذا إلى آخره، من باب جبر خاطره يأخذ منه شيء فهذا أمر آخر. فالأب يأخذ من مال ابنه عند الحاجة، محتاج كذا إلى آخره. بل حتى الابن إذا علم أن والده محتاج، يعني من العيب ومن الأن ما يعطيه، ما يساعده، ما وهي مفروغ منه.
1: نعم
0: وهذا
1: صحيح.
0: يدخل في البر، يدخل في الإحسان، ويدخل في
1: نعم.
0: ليش هني عندنا بارك الله فيك أنت ومالك لأبيك، اللام هني لأبيك. ها قال العلماء هني هذه اللام للإباحة وليس للملك،
1: التملك ولا
0: فللإباحة يباح لك عند الحاجة.
1: نعم.
0: وما تفيد أبدا أنه ملك له يتصرف فيه كيف يشاء متى شاء. وفي حال موت الابن فإن أولاد الابن، زوجة الابن يرثون.
1: صحيح.
0: أمه ترث، زوجة ترث. فلو كان كله ملك للأب، ملك تام للأب للوالد، لما حصل ذلك. لا
1: تقسيم
0: لا ما يصير. يعني بعض الآباء حتى فيه الميراث. وفي سؤال قريب جدا ربما كان هذا الأسبوع ولا من أيام، يقول أبونا قال لنا عقب ما ماتت الوالدة ما لكم شغل في الذهب ولا لكم شغل في البيت ولا لكم شغل في شيء، يلا كل واحد في حاله، وهي مال أمكم وأنا أبوكم. لا يبقى مين قال لك؟ العيال بيسكتون برا بك، لكن لهم حقوق بنص القرآن الكريم. هل تجعل الميراث يغير نفوس عيالك عليك؟ إذا هم راضين تستأثر بشيء، راضين تبقى في البيت، راضين كذا، راضين إذا كان البيت ملك للأم. لكن بعضهم لا يستحوذ، يقول لا ما لكم شغل، مثل بعض البنات أو البنت الكبيرة أو كذا، إذا ماتت الأم يقول ها ترى ما حد له حق، الذهب حق البنت الكبيرة أو الذهب حق البنات، الأولاد ما لهم حق في من قال لك؟ من أفتاش بهذا؟ من قال لكم هذا؟ كل ما يتركه الميت لمن؟ لكل الورثة.
1: بما
0: إلا أن يكون يتنازلون كذا، يعرف أن له نصيب له كذا يتنازل.
1: نعم.
0: يقول يا أختي هاي خلي الذهب أمي ذكرى عندك، وهو راضي بدون إكراه، بدون مجاملة، بدون هذا، هكذا يكون برضاهم. يعني ما نتصرف إلا برضاهم. فبعد موت هذا الابن، لو مات هذا الابن، أمه موجودة وأبوه موجود وعند عيال وعند زوجة، الأبو له السدس بس، والباقي حق زوجته وعياله. الزوجة لها الثمن إذا كان في عيال، وإذا ما في عيال لها الربع، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنت تجي حضرة الأب تقول أنت ومالك لأبيك، تبي تستحوذ على كل شيء، ما يصير بارك الله فيك. يعني اتق الله، اتق الله في ابنك، اتق الله. يعني بعض واحد من الأبناء ذكر لي مرة في المسجد، يقول من اشتغلت حين صار لي كذا سنة عمري ما فرحت بالراتب كامل. يقول من ينزل راتبي الأبو يأخذ كله ويعطيني مصروف. يقول أبي أتزوج، أبي أشتري سيارة، أبي. يقول ما مو براضي. يقول ما أبي أزعل. طيب إلى متى؟ قلت له زين طيب أكلمه؟ قال لي لا أخاف يدري إن أنا قلت لك يزعل. قلت له طيب أنا عندي طريقة إن شاء الله نكلم، يا كلمة عامة في المسجد يا كموجود، أو نشوف المسجد اللي يصلي فيه نقول حق الخطيب يتطرق هالموضوع، يمكن عسى

0: ولعل يعني ينفع فيه. مشكلة يعني بعض الآباء الأبناء يعانون من آبائهم، كما أن بعض الآباء يعانون من أبنائهم، تصرفهم، سوء خلقهم، أو عدم برهم، أو عقوقهم، أو إلى آخره. بعدين بارك الله فيك، اسمح لي يعني يمكن طولت شوي.
1: تفضل.
0: يعني فيما يتعلق بموضوع أخذ القروض، خاصة إذا كانت هذه القروض ربوية، أو كانت هذه القروض غير حاجة ملحة، فلا يلزم الإنسان أن يأخذ هذا القرض ولا يطاعه، ما في طاعة، خاصة إذا قرض ربوي هو مو براضي. قل لا يا يبا سامحني، هذا قرض ربوي، أو يبا سامحني القرض يثقلني، ما أستطيع اليوم، أنا أشتغل، غدا ربما لم أتمكن من العمل، وكذا إلى آخره، بالتي بأحسن وكلام طيب، ويدخل الأم ويدخل العم إذا ما فاد معاه، ويدخل أخوانه الكبار يكلمونه ويفهمونه وينصحونه، ما فاد يقول حق أبوي أيوبا ما عليش أنت حريص وقعد تستدل أنت ومالك لأبيك، يعني معناته أن ترجع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هاي ميزة طيبة، فأرجع واسأل الشيخ اللي تثق فيه، اسأل شوف من يقرك على فعلك. يقول لا أنا كلام الشيوخ مالي، يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الحديث اللي على مزاجك، ها تلزم ولدك به، والحقوق الأخرى أن أبنائك
1: لا يحل مال امرئ مسلم
0: إلا عن طيب نفس.
1: نعم. عن طيب نفس. نعم.
0: وهذا شامل، يعني يشمل، إذا كان يشمل الغريب فالقريب من باب أولى. فهنا لا يعني غير ملزم في الحقيقة أن يطيع والده، خاصة إذا كان في غير المعروف، لأن الطاعة في المعروف، الطاعة تكون في المعروف كما ورد في الحديث.
1: نعم.
0: وليس من المعروف أن يطيع والده في أخذ هذه القروض الربوية، أو القروض التي تثقله، أو القروض التي تؤخر عليه الزواج، أو القروض التي ما تجعله حتى يستمتع بوظيفته ولا براتبه، ولا بمثل بعض الآباء الله يصرحهم يزوج بنته ها ويحط مهر عدل يعني، وكله يأخذه. تعال يا يوبا، مرته تقول له هاي الفلوس حق البنت، يا أنا طول عمري مربيها، هي تأخذه.
1: وعلشان كذي هو اللي حدد المهر،
0: هو يحدد المهر عشان يلبقى. ما يصير، الله يصلحك، ما يجوز. فوينتوا، في أي عالم عايشين؟ في أي قرن عايشين؟ الحمد لله أهل العلم في كل مكان، والعلم موجود، وممكن الإنسان يعني يسأل في الأمور التي تستشكل عليه، لكن في بعض الأشياء يسألون، في بعض الأشياء ما يسأل عشان ما يسمع الجواب اللي ما يبيه،
1: هو أصلاً عارف أن خطوته،
0: عارف الجواب هو مسبقاً، ما يسأل، مستحيل يسأل، لكن في الأمور الأخرى التي تهواها نفسه وتميل إليها نفسه يسأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، مثل بعض الأخوة والأخوات اللي يسألون، وإحنا تجينا أسئلة كثيرة.
1: نعم.
0: يعني أحصيت من فترة، في يومين كنت يعني لم أستطع الرد على الأسئلة، اجتمعت عندي 1500 رسالة في الواتساب،
1: ما شاء الله،
0: ما يقارب 1500 رسالة.
1: نعم.
0: من فترة هاي الكلام. طيب، وبعض الأسئلة يبين أن معاد توجيهها، يعني ما في خاصة حتى التسجيل الصوتي يبين لك إذا مباشر وإذا مو مباشر.
1: أي.
0: فهو يكتب السؤال أو يسجل ويطرش حق 10 ويسمع حق 10، الأسهل يأخذه.
1: يا سلام،
0: يتتبع الرخص. هاي مصيبة، هذه مشكلة،
1: هذه عروض،
0: هذه مشكلة، هذه يعني حذر منها العلماء.
1: الله المستعان.
0: إيه بالتي هي أحسن، يعني على أساس ما تشير

0: مصر مشكلة بينه وبين أبوه، يستمر على وده وحبه، وحتى إذا بينصح أبوه يقبله على رأسه: يا أيوبة فضلك علينا وكذا إلى آخره. لكن يا أيوبة سامحني، ما أقدر أخذ قرض، خاصة إذا كان القرض محرم. يقدر يأخذ، وأبوه في أزمة كذا، فالأمر له. وحتى لو كان القرض مباح ولا يستطيع أن يأخذه أو يثقله، وهو يريد أن يعني يستعد لمستقبل حياته، لكن بالتي هي أحسن. وخلي يدخل الوالدة في الموضوع، وإخوانه والأهل إذا ما قبل نصيحة الأبو أو بيزعل عليه إلى آخره. والله المستعان، والله المستعان. الله يصلحنا ويصلح الأبناء ويصلح الآباء. لكن يعني انتبهوا معشر الآباء، كما أن لكم حقوق عليكم واجبات تجاه أبنائكم. لا تدفع ولدك إنه يعصيك، لا تدفع ولدك إنه يعقك، لا تدفع ولدك إلى أنه يسيء إليك بهذه الطريقة وبهذه المعاملة. ترى بتخليه إنه يهج، حتى يمكن يطلع من البيت ويقاطعك حتى بعد. فاحذر ثم احذر. الأصل أن الأسرة الواحدة، الأبناء الآباء يعينون أبنائهم على طاعة الله، والأبناء كذلك يعينون آبائهم على طاعة الله، الزوج يعين زوجته على طاعة الله، والعكس أيضا. هذا هو الأصل. لكن لا تكون عون للشيطان على ابنك، أو نفسه الأمارة بالسوء يعصيك ويسيء لك يقاطعك لأنك قاعد تعامله معاملة غير طيبة، أو قاعد تطلب منه فوق طاقته، أو تفرض عليه كما في هذا السؤال أنه يأخذ قرض، قرض وراء قرض. بعضهم يقول من أخلص من القرض؟ يقول لي تعال، يوديني بعد بنك ثاني وبعد يأخذ قرض. طيب شو تسوي في الفلوس؟ يقول لي يعني ما نبي نذكر ماذا يفعل، لألا يعني تتضح الصورة أكثر. الله المستعان، الله يصلحنا ويصلحهم.
1: البعض شيخ علي يعني عندما مثلا يواجه من الأبناء برفض أو يعني اعتذار مثلا عن عدم الاقتراض، هنا يستعرض مثلا بعض الآباء مثلا أو بعض الأمهات مثلا سلسلة من الأمور اللي كانوا يعني يسوونها لهم وهم صغار، يعني إحنا وديناكم وعلمناكم ودرسناكم وفعلنا وفعلنا وفعلنا.
0: ولا تمنون، حتى ورد في الأحاديث المنان عطاءه، هذه يعني عليه جرم عظيم في تركيب
1: حتى
0: شديد.
1: لو كان أحد الوالدين،
0: حتى لا تمن على عيالك، لا تمن على من تعطيه، لا تمن على الفقير، لا تمن على. وبعدين في مسألة مهمة يعني ربما أشرت لها، يعني ليس من حق الأب، واسمعوا يا آباء، الاستيلاء على أموال أولاده. ليس من حقه، رضي من رضي ومن لا يرضى الأمر له، خاصة إذا كان من غير رضاه. يأخذ فلوس عياله بدون رضاهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. مال أخوك الغريب شلون وعد ولدك أو قريب؟ حقه أعظم، القريب حقه أعظم.
1: صحيح.
0: أنت شوف، خلا يعني من باب تقريب المعنى، السرقة محرمة ولا لا؟
1: محرمة. نعم.
0: زين، الزنا محرم ولا لا؟
1: نعم.
0: طيب. الزنا فاحشة عظيمة، والسرقة أيضا جرم عظيم، لكن كل ما اقترب صلتك بالمجني عليه سواء بالسرقة أو الزنا أو
1: أصبحت
0: كان أعظم.
1: نعم.
0: فالزنا في الغريب ليس كالزنا في زوجة الجار ولا القريب ولا كذا، السرقة.
1: صحيح. نعم.
0: فكثير من الناس يغفلون عن هذا. أحيان أمس امرأة تشتكي من ابنتها، حصل شيء، يقول مخاصمتني حين أسابيع.

0: ما تخافين الله، ألا تتقين الله في في في أمك؟ حتى لو أساءت إليك، حتى لو صدر منا شيء، تردين الإساءة بالإساءة؟ تخاصمين أمك وحين أسابيع؟ أنت ما تخاصمين حتى عالتها.
1: الله المستعان. سبحان الله، هذا سؤال الأنور.
0: في هذه الخصومة قلت له يعني أمر عجيب. يعني إذا كان مطلوب من الإنسان مع الغريب، يعني هي مطلوب منها هذه البنت، إذا كانت حصلت بينها وبين واحدة من صديقاتها، واحدة غريبة عنها، خصومة، زميلة، صديقة، جارة إلى آخره، إيش ينطبق في حقهم؟ خيرهما
1: من يبدأ بالسلام. نعم.
0: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بإيش؟
1: بالسلام.
0: بالسلام. هاي مع الغريب. شلون القريب؟ شلون أمك؟
1: نعم.
0: أمك ثم أمك ثم أمك، ونودينا هاي الأحاديث، يمكن صلتها مع ربحها وصديقاته وجيرانها يمكن مكاسر راسها عادي عندها، بعد تروح تكلمهم وتطلع وياهم. أمك الله يهديك ويهدي أمك وياك. فشوف بارك الله فيك.
1: هذا إذا سمحت لي شيخ علي سؤال من أحد المتصلين، ولعله أيضا يستتبع للنقطة التي يعني ذكرتها الآن. طبعا نذكر برقم التواصل، هاتف رقم 17455544. السؤال عن القطيعة بين الابن والأم. يقول أو تقول أو يقول السائل: حاول يتواصل مع والدته أكثر من مرة والأم ترفض التواصل، وترفض كذلك أن تتواصل معه عن طريق شقيقه أو عن طريق يعني حتى يعني والده. فهنا هل يعتبر هو قاطع للرحم، وهل يحبط عمله؟
0: الآن المشكلة مع من؟
1: المشكلة هو مع أمه، مع والدته.
0: الولد مع أمه.
1: نعم.
0: يقاطع أمه. لا. ولا أمه ما تبيه.
1: أمه ما تبيه.
0: هو شو مهبب. شوف سوي. هاي أولا.
1: نعم.
0: احنا نلوم الطرف الاخر ليش ما يكلمنا، نلوم الطرف الاخر ليش ابوي متغير علي، نطرف الطرف ليش امي البر يعني الحنون وذي شوي متغيره، شو مهبب، شو مسوي، الله يصرحك.
1: نعم.
0: فتش اول في نفسك، فتش في نفسك، اكيد في شيء. اذا تاكدت انك لا اساءت ولا ولا ولا ولا ها، اذا تذكرت اساءه روح لها او اذهب الى والدك وقبل راسه، ود له هدية وقبل يده، يا يوبا ترى سامحني إذا أنا غلطت في حقك، ترى أنا ما سويت شيء، وإذا كنت غلطان فعلا وسط الوالدة، وسط يدك، وسط يدتك، وسط عمك، وسط عمتك، أي حد يكلم صديق الوالد يكلمونه، ترى أنا ما قصرت إذا في حال الإساءة، ما قصرت وأنا غلط وأنا متأسف وأنا، وفي عدم الغلط ترى في يمكن وصل لك كلام عني، ورب العالمين أمر بالتثبت. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يمكن أسأت الظن وأنا بريء، اجتنبوا كثيرا من الظن، وربما فعل نمام، وربما أحد إخواني، وربما يمكن تغلطان يا يوبا، فيحاول معه برسالة بواسطة أحد من الأهل بالدعاء.
1: نعم.
0: ادعو، استمر، لا يكون في قلبك شيء على أبوك، أكيد في شيء
1: مع والدته،
0: مع والدته، مع والده.
1: إذا
0: بعضه تيجي يسوون. نعم. يعني الأم اللي ربت وكبرت وذي إيه، ويفضل مرته وعياله على أمه، أو هما في بيت واحد من أحسن ما يكون تعامله مع زوجته وعياله، ويعامل أمه كأنه خدامة، يحس في نفسهم يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام مرة مرتين تسامح أم قلبها كبير، لكن شهل قلب ينفجر. إيش قاعد يتحمل؟ في بعض الأمهات يتحملون، هي تروح حق عيالها تراضيهم وهم زعلانين عليهم قاطعينها، هي تروح ويردونها من عند الباب. هاي وصل بنا هذا الحال. ولا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. وأيضا إذا كانت الأم يعني بسبب غيرة أو بسبب عدم تثبت أو بسبب نمام أحد نقل له الكلام وخدت موقف

0: من ولد نقول لها اتقي الله، ولدك لا تعينين على أن يقاطعش وعلى المعصية، على ها يلسي معاه، وإذا أراد أن يجلس معاه ويا مستسمح ويا قبلي قبلي. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر الإنسان أخاه سنة، لو هجر سنة خاصمة كسفك دمه، هاي أخوك الغريب. فكيف بين الأرحام؟ فكيف بين الأرحام؟ إحنا نتكلم عن الوالدين والعيال، هاي يعني أقرب الأرحام بعضهم مع بعض أو من بعض. لما جاء ذاك الرجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. ها قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، كأنما تطعمهم الرماد الحار. ولا يزال، شوف الشاهد من الحديث، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. استمر يسيء لي، استمر في الصلة، هاي الصلة الحقيقية، هاي البر الحقيقي والصلة الحقيقية. والأم سيدة الأرحام، الوالدين على رأس الهرم، حتى لو قاطعت حتى لو زعلانة واصلها من فترة إلى فترة، طرش لها هدية، طرش لها كلمة حلوة. في يوم من الأيام قيس النبض عن طريق أخوانك وكذا، والوالد إذا كان موجود شلون مزاج أمي اليوم، زين، روح لها شب على راسها، حب يدها وإجلس معاها، قط روحك في حضنها. ها الحديد مع الطرق والنار، الحديد يلين قلب الأم وبيلين بيلين، وادعوا لها اللهم اشرح قلب أمي علي، اللهم لين قلب أمي علي، اللهم إيه. فشوف ما تدري، والتمس لها العذر بعدين، لا تأخذ في قلبك شيء عليها، ما تدري شو وصلها، ما تدري. إذا حاولت، وبعض الأرحام وبعض التعامل مع الوالدين وغيرهم، مع الزوج مع الزوجة، أحيانا يوصلون إلى طريق
1: مسدود.
0: مثلا الزوج هاجر زوجته ويسيء إليها وعندهم عيال وحاولوا معه ومو براضي هذه، والأب أو تصرف معين مع العيال، الأم وصلت إلى مرحلة، إذا وصلنا عيازنا وكذا، لا تقاطع، لا تقاطع، استمر في الدعاء، استمر في النصيحة، استمر في ها، وتعامل معهم معاملة المريض عشان ترتاح.
1: معاملة المريض،
0: مريض اللي يوصل لهالدرجة بدون سبب يخاصمني، مريض اللي يوصل لهالدرجة بدون سبب ياخذ موقف مني، لا سافرت إياه ولا تعاملت مع بيع وشراء ولا مقترض منه ولا تكلمت عليه ولا حتى عرف اسمه ولا موقف، هذا مريض، أتصرف معه كمريض. وهؤلاء المرضى كثر، نلتقي معهم في الشارع، نلتقي معهم في المسيا، نلتقي معهم في كل مكان، المريض تصرف معه كأنه مريض. ها أنت حلو، أسرة من أحسن ما يكون، هي رب الأسرة صاد حادث وطق في راسه ولا صاد شيء أو صار مينون، مينون انقطع في الأخمام،
1: لا طبعا
0: انقطع أبونا، انقطع المرأة، نقول حق المرأة تقطع زوجها، تقول لا شو نسوي معه، يقول والله نتحمله، بس نفس الشيء هني
1: صحيح،
0: وصل إلى درجة ساءت أخلاقه، انصحوا ادعوا له. ها وهذا ينطبق على الزميل، ينطبق على في العمل، ينطبق على الجار، ينطبق كم من جيران، السلام عليكم السلام
1: صحيح،
0: بس حد هاي، هاي بعد وايد عليه، ليش؟ لأنه مريض.
1: نعم
0: بتروح كل يوم تتهاوش معاه، كل يوم بتدخل معاه في
1: دوامة،
0: هلا ما يصلح. فطبقوا هذه القاعدة، الزوج مع الزوجة، والزوج مع، إذا طبعا يستطيع أن يتحمل ومر على الزواج، يعني مثلا واحدة تقول زوجي أخلاقه تغيرت معي ومع عياله، كم سنة صار لكم الزوجين؟ تقول 30 أو 40 سنة وأنا عندي أحفاد. خلاص يبقى انشغلي بعيالك وأحفادك وتعاملي مع معاملة المريض،
1: نعم،
0: عشان ترتاحين. هو مريض فعلا، مريض، العاقل ما يسوي هالتصرف، والصاحي مستحيل يؤذي الناس. الجار الصاحي ما يأذي

0: جيرانه، ها اللي يقود السيارة في الشارع، الصاحي اللي مو مبينون ولا تحت تأثير مواد أو كذا، ما يؤذي الناس بتعمد.
1: صحيح.
0: صح ولا مو صح؟ فهذا مريض، تركه، لا تدخل

فضيلة الشيخ علي مطر، نلقاكم بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام، ورقم التواصل 1745554 1745554.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

0: الكرام في برنامج أسئلة على الهواء، وأرحب مجددا بفضيلة الشيخ علي مطر. حياك الله شيخ علي.
1: حياكم الله، يا مرحبا.
0: وعلى ذكر مسألة المهور والزواج، أيضا وردنا سؤال يتعلق بموضوع التكافؤ في الزواج.
1: نعم.
0: يعني تقول السائلة: هل يشترط هذا الأمر في الزواج؟ تقول: تقدم لي شاب.
1: نعم، وهو التكافؤ.
0: التكافؤ في الزواج.
1: نعم.
0: تقول: تقدم لها شاب وهي تراه مناسبا.
1: نعم.
0: لكن تم رفضه من قبل أهلها لأنه ليس في المستوى الاجتماعي والعلمي.
1: أيوة.
0: نعم. فتسأل: هل هذه المسألة يعني مهمة ومطلوبة في الزواج؟
1: الحمد لله رب العالمين. شوف، بارك الله فيك. مسألة اشتراط التكافؤ في الزواج يعني موضوع يطول وله اعتبارات كثيرة، ويختلف من عائلة إلى عائلة ومن أسرة إلى أسرة، ومن لابد من معرفة هذه الأشياء، وألا يعيش الإنسان كأنه في عالم بعيد، في
0: مكان نائي.
1: إيه، ما تعيش بروحك برا في الغابة ولا في مكان، لا، في أسر وفي عوائل وفي قبائل وفي كذا، كلهم شروط ولهم كذا. عندما يأتي الأب يشترط التكافؤ ويشترط الزوج الكفؤ، ليس بعيب، ليس بعيب. لكن أنا شوف، أولا على البنت بنيتنا عليها أن تناقش أهلها إذا كانت هي تقول أنها تراه مناسب. معنات أن تراه مناسب ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا يعني صححه جمع من أهل العلم الحديث، سند هذا الحديث حسن أو قوي عن بعض أهل العلم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض
0: وفساد كبير
1: أو عظيم. نعم. فإذا تشوفين مناسب يعني ناقشي أهلك. أنت قاعد تكلمين عن أمك وأبوك، يعني ما بينكم كلفة، يلسي معهم، ناقشيهم، تحاوري معهم، حاولي تقنعينهم، إما مباشرة أو عن طريق الاستعانة بأحد من الأهل يقنعهم: ترى الريار زين، ما يعيب شيء، كذا إلى آخره. إذا كانت هي متمسكة طبعا بالخاطب.
0: نعم.
1: وتنصح، لكن نصيحة ثم نصيحة ثم نصيحة لها ولغيرها: احذري أن تخسري أهلك عشان زوج يتم معاش يهدك. أقولها صراحة.

0: احذري ثم احذري، لأن أحيانا تعلق الفتاة بشاب أو كذا وأهلهم مبرضين، بعضهم تيهم جنون أو يعني أفكار جنونية، بعضهم تنتشر زوياء، بعضهم يروحون يزوجون بدون إذن، أو بعضهم تدخل في مشادة ومشاكل. لا لا لا، احذري ثم احذري ثم احذري، لا تخسرين أهلك، لا تخسرين أهلك عشان هذا الزوج، ولا تقومي بأي تصرف تؤدي إلى سوء العلاقة بينك وبين أمك أو بين أبوك أو بين أهلك، إلا مثلا ماخذين موقف من الخاطب أو من فهذا الخاطب كما أسلفت تقول أو الزوج المستقبلي ليس بأولى من الوالدين.
1: أكيد
0: هذا موضوع مفروغ منه. لا تقولين أحب ولا قلبي متعلق به، يا ما بنات قالوا، يا ما شباب قالوا وخسروا أهلهم، وعقب شهرين عقب سنة تطلقوا، خسر الزوج أو خسرت الزوج وخسرت أهلها ودخلت في أدخلت نفسها في. لا، احذروا من هذا الأمر، وفكروا ثم فكري ثم فكري ثم فكري. فهؤلاء ليسوا يعني هذا الزوج ليس بأولى من الأهل، بيتركها مستقبلا، يمكن تركها طلقها. وايد ناس تزوجوا على حب يا زعم ويموتون في بعض بسرعة، تطلقوا. هذا يحصل. فعندئذ بدل خسارة واحدة تكون خسارتين من جانبين. فلا ينبغي للأبناء أن يضحوا بأهلهم من أجل الزواج أو من أجل زوج أو زوجة. ثم عليها الاستخارة والاستشارة وعدم الاستعجال، هذا الأمر الأول والمهم. ثانيا، التكافؤ، يعني كما نص الفقهاء، ليس شرطا، ليس شرط في الزواج، سواء كان تكافؤ في النسب أو في التعليم أو في المستوى المعيشي أو في الثقافة أو في الفكر أو صحة الجسم والبدن والتبي مثلا، أو في الثقافة هي والله مثقفة وهو غير مثقف، فكر غير، أو إلى غير أشياء كثيرة جدا. لكن التكافؤ وهذه الأمور تساهم في التعايش بين الزوجين، هي ليست شرط لكن مهمة،
1: يعني كونهم
0: مهمة من نفس، يعني مثلا لنفترض واحدة مثقفة دارسة وعندها شهادات وتزوجت واحد جاهل عامي كلش ما يعرف يخط حتى اسمه، ممكن صار بينهم مشاكل، ما في تكافؤ في الفكر ولا في يعني انت قاعد تجنين على روحك، وأهلك إذا أجبروك جنوا عليك، وإذا أنت مصممة أنت قاعدة يعني ما يصلح حتى اجتماعيا، يعني في عرف الناس ما يصلح دكتورة أو يعني مثل أكاديمية وتأخذ لها واحد، هو يجوز ما فيها شيء،
1: زواج صحيح
0: جائز. وإذا صار العقد بموافقة الولي جائز ما فيها شيء، لكن التكافؤ وهذه الأمور اللي ذكرناها، تكافؤ معيشي، تكافؤ اجتماعي في الفكر، في كذا، في تقارب. أي ليش إحنا نقول حق العيال إذا بيتزوجون إجلس معاها، تكلم معاها، الطرفين كل واحد سأل عن الثاني، شافوا يعني متناسبين، راحوا سووا فحص زواج متناسبين، زين إجلسوا مع بعض تفاهموا، شوفوا الفكر، شوفوا كذا، شوفوا تناقشوا، يمكن بينكم يعني
1: بون شاسع،
0: عقب يصير بينكم مشاكل. لا، قبل الزواج الحين حلوها الموضوع الآن. على افتراض صار الزواج وتم العقد، لا تستعيلون في الزواج، خلي العقد كم شهر حتى لو سنة أو أكثر ما يضر، لين كل واحد من الطرفين يعرف الثاني عدل،
1: يتبين أخلاقه.
0: لأن في الأسابيع الأولى عقب الملشة في مجاملة،

0: اليوم بيشتري لها آيس كريم، باشر بيوديها مطعم، لكن عقب شهر تكتشف إنه يلده بخيل.
1: أي. نعم.
0: في البداية يتحمل بعض التصرفات، عقب لا يطلع على حقيقته عصبي ومزاجي لا ما يصلح. طولي شوي قبل لا يصير بينكم عيال، عندكم شوي خط للرد قبل العيال أهون.
1: نعم.
0: قبل الدخول أهون ولا لا؟
1: صحيح.
0: وكذلك قبل العقد جلسة جلستين بالاتصال بمعرفة الأهل بدون خلوة بدون كلام حب وكذا، بالتفاهم على والله يبيها تشتغل، هي ما يبيها تشتغل، هي تبي كذا ويبي كذا، هي ما تبي تشتغل، هو يبيها تبي تكمل دراسته، هو يمكن مو راضي، ليش يصير وقع بينكم بعدين؟ الحين تفاهموا، هي تبي بيت بروحها وهو يبي يسكنها في بيت أهلها أو بالعكس، أو صح ولا لا؟
1: نعم.
0: أمور أخرى وأخرى كثيرة، الأمور كثيرة.
1: وأحيانا يعني يحصل العكس شيخ علي، بمعنى نعم. أن ربما يعني أهل البنت من عائلة متواضعة ربما، والمتقدم لها من عائلة يعني غنية وغير
0: نعم.
1: ذلك
0: نعم.
1: يخشون أنه قد يهينها مستقبلا
0: مثلا. ربكن يقول ها ما أقل خلاف بينهم يمكن، يعني إذا كان إنسان شهم وكريم ما بيسويها
1: أكيد. نعم.
0: ومن
1: نعم.
0: خيار الناس ما يسوونها.
1: صح.
0: لكن بعضهم يمكن أي خلاف، روح إلى أنت كذا وأنا اللي شلتك وأنا اللي أصرفت عليك وأنا أجيب لك كذا، وكنت تحلمين أن أبوش هو الأبو ما بيسوي كل شيء، لكن الدلال محبة والديها غير، يعني مو كل شيء بالأمور المادية وبالأمور فلا. فأنا أقول هذه الأمور التي تدخل في التكافؤ وفي ليست بشرط، لكنها تساهم في التعايش بين الزوجين، استمرار الزواج، ديمومة الزواج. يعني اختيار الكفؤ حق للزوجة على وجه الخصوص، طبعا حق من حقوقها. وأولياء المرأة أيضا من يعني يتدخلون في ذلك، لأن أحيانا بعض البنات أو بعض الأولاد ما خده يعني بالمظهر وذي يبي متسرع، لا أنا نعقله، أي ليش في استخارة، ليش في استشارة، ليش الولد يقول حق أمه وحق أهله ترى شوفوا فلانة إذا تناسبني خطبوها لي، وبالعكس فلان تقدم يسألون عنه كذا إلى آخره. الأهل لهم دور.
1: صحيح.
0: أنت مو بيايه من الهوى، عندك أهل، عندك أسرة، عندك أم، عندك أبو، ربوك كبروك، مو على كيفك أنت، لابد أن تأخذي من يعني نصح الوالدين، نصح الإخوان، نصح الأهل، الخوات. لكن حق ليس بشرط، لكنه إيش حق، عشان مرت لأي واحد يقول والله أنا تقدمت حق أسرة معينة ورفضوني لأن أنا مو متعلم أو أنا مو من مستواها المعيشة، أو حقهم.
1: لا.
0: هو مو بشرط الزواج، لكن من حق البنت تشوفك والله مو بكفو له، رضت أهلها رضوا أمر يختلف، مو براضية أهلها مو براضيين حقهم، من حقهم لحد يعيب على أي أسرة أنها تشترط أمور معينة. لكل أسرة ولكل عائلة، لكل قبيلة، لكل مجتمع لهم أعرافهم، لهم خصوصياتهم، لهم لابد للطرف الآخر والأطراف أن يحترموا ذلك وألا يعيبوا، وليس بعيب أن تشترط البنت الرجل الكفء يعني كفو وأسرتها يشترطون، كل واحد لها اعتباره. بعض الأباء يقول ما يهمني غني فقير كذا، ما يهمني، أنا بصرف عليه إذا بحتاج، لكن أنا أبي الرجل ويت واحد اثنين ثلاث أربع خمس،
1: معايير معينة.
0: إيه معايير معينة، يبي ريال، يريد رجل ولا يريد ذكر.
1: نعم. بارك الله فيكم. وعلى هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم وأسئلتكم في برنامج أسئلة على الهواء. ووردنا سؤال في البرنامج يتعلق ب

0: الاستغفار، استغفار المصلي، استغفار المصلي،
1: استغفار المصلي.
0: نعم، هل استغفار المصلي يكون بعد الفريضة فقط؟ وهل ورد الاستغفار بعد صلاة السنة والنافلة؟

0: شوف بارك الله فيك. الاستغفار يكون بعد صلاة الفرض والنفل، يعني قولك استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليس بخاص بالفريضة، وإنما أي تطوع حتى أو أي صلاة صليتها تستغفر بعدها. فيستغفر بعد الفريضة المصلي، ويستغفر بعد النافلة كما استغفر بعد الفريضة. ويقول طبعا الصيغة التي وردت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه في الصحيح وهو القائل صلوا كما رأيتمونه يصلي، كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يقيد ذلك بالصلاة المكتوبة أو المفروضة، لم يقيد. ذكر الفقهاء وكثير من الفقهاء أنه عام، بل ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ثم استغفر. في دليل موجود طبعا، إلا عندنا صلاة الوتر آخر الوتر ورد التسبيح بصيغة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ويرفع صوته في الثالثة ويمد صوته شوي، يعني يمد بها صوته، يرفع الصوت ويمد في الثالثة. في بعضهم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نسبحهم بعضهم كان في رمضان يقولها عقب الله، هذه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه تقال، هذا الذكر يقال في الركوع في السجود،
1: الركوع والسجود
0: إيه من أذكار الركوع والسجود. ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تعظيم لله تبارك وتعالى. فالحاصل أن نعم، من صلى فرض أو نفل يستغفر بعد الفريضة وبعد النافلة، ويقول أيضا حتى يستحب له أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلا بعد الوتر كما ورد وذكرته.
1: البعض شيخ علي يعني يؤمن بمسألة الاستغفار وأنها من الذكر، لكن البعض الآخر يعني هناك وليس كثر لله الحمد، لكن يعني يتبادر إلى يعني كلامهم بأنه لم أفعل شيئا حتى أطلب المغفرة منه، يعني فلماذا استغفر؟ فهنا يعني ربما يربط الاستغفار بمثلا ذنب عمله أو مثلا إثم ارتكبه وغير ذلك.
0: لا، هذا ليس بصحيح.
1: نعم.
0: الاستغفار والتوبة بعد الذنب هذا أمر مفروغ منه، لكن

0: الاستغفار بعد الطاعات وبعد القربات مما يشرع، حتى يعني شوف بعد الحج مثلا، ثم أفيضوا
1: من حيث أفاض الناس.
0: واستغفروا الله.
1: نعم،
0: من الطاعات العظيمة ثم واستغفروا الله. بعد الصلاة، الصلاة عظيمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا وهو لا يزال مستقبل القبلة، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يستقبل الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وهو معلمنا وهو أسوتنا وهو قدوتنا وهو سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه. فمهما حاول الإنسان يكون هناك نقص في فريضته وفي طاعته، فلهذا جاءت حتى النوافل لإكمال ما يقع في الفرائض بالنقص، فريضة الصيام، فريضة الصلاة وهكذا، يصير فيها نقص. كم من الناس الآن يصلي، من من الناس قل بالأحرى يصلي ما تأتي أفكار، ما تأتي من، ففي نقص، هذا ينقص من أجل الصلاة. فتأتي النوافل تكمل، ويأتي الاستغفار يسد. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم،
1: نعم،
0: معصوم من الآفات والوقوع في الزلات والوقوع في معصوم. معروف أن الأنبياء لهم عصمة فقط، الأنبياء عصمة للأنبياء فقط، غير الأنبياء يخطئون، يرتكبون ذنوب، لكن تفاوت على كل واحد منهم على حسب تقوى وعلى حسب دينه وعلى حسب حضور قلبه وبلوغ درجة الإحسان ومراقبة الله وخشية من الله ومحبة لله، يتفاوتون. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه لا يخطئ كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. كان الصحابة أحيانا يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 70 أو 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم، وهو المعصوم. وغير من باب أولى، كلنا نخطئ، كلنا صلاتنا، الله المستعان، الله يتقبل. شوف إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما أمره الله عز وجل ببناء ورفع قواعد البيت، فأخذ يبني البيت مع ابنه إسماعيل، هذه الطاعة هو من نفسه؟
1: لا طبعا،
0: أمر مخصوص من رب العالمين لشخص مخصوص في وقت مخصوص، يعني أكيد هاي لله، نبي أبو الأنبياء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، في هذا العمل المخصوص الذي أمر به إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. فكيف بالأعمال الأخرى؟ فالإنسان يستغفر ويدعو ربه تبارك وتعالى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويقول أيضا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ويكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار ويكثر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، بالاستغفار. ها، فقلت كما في الآية الأخرى في سورة هود، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم. ولا تتحدث عن هذه القوة، لها معاني عظيمة جدا، حتى كان بعض السلف كان يقول كان لنا واحد من الصحابة لكن ما يحضرني اسمه الآن، كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا صلوات ربي لحوقه بالرفيق الأعلى، وبقي الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا. أذنب، حسيت نفسك مذنب ولا مو مذنب، يعني ما تدري.

0: أنت تمشي، كم من الناس اليوم يمشي وحشرات ما أمرنا بقتلها ولا أمرنا ب، يمشي ويدوس النمل، يمشي ويذبح حشرات يذبحها، هاي كلها ذنوب هذه. أي يعني هاي أقلها أقلها. قاعد في البر ولا قاعد في مكان ولا في الحديقة، أي حشرة تمر عليك سيدة ذبحها، ليش تذبحها؟ ما أوذتك. فالذنوب كثيرة أحيانا ما تدري عنها، فتستغفر، والاستغفار له منافعه العظيمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفك قاعد تطالعني من ساعة خلص الوقت، لكن معلش.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر موصول لمستمعينا الكرام. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج أسئلة على الهواء، هذه تحية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، في أمان الله.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الأكارم، يتلو علينا فيما يلي القارئ خليفة الطنيجي ما يتيسر له من سورة الروم.

0: مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا عليكم ما تيسر له من سورة الروم.
1: يا ذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

اسم الله الوارث. معنى اسم الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق، فكل ما سواه زائل، وكل ما عداه فان، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت، إليه المرجع والمنتهى، وإليه المآل والمصير. فقوله تعالى:

0: فالجميع يفنى ويبقى الله وحده الحي الذي لا يموت. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 3 مواضع كلها بصيغة الجمع، ومنها قوله تعالى:
1: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

0: والتوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله تعالى:
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
0: ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور، كما في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام قال تعالى:

0: والإرث المذكور هنا هو إرث علم ونبوة ودعوة، وقد توسل عليه السلام في هذا السياق باسم الوارث مراعاة لمناسبة المسألة. وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه زكريا عليه السلام فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت عقيما، ورزقه ولدا صالحا سماه يحيى، وجعله من الأنبياء وورث النبوة من بعد أبيه. ومثل هذا الإرث المبارك ورث سليمان النبوة من أبيه داود عليهما السلام، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وإليه المرجع والمآب، وهو سبحانه وتعالى خير الوارثين.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة إبراهيم عليه السلام.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة إبراهيم عليه السلام.
3: تغريدات أسرية.
4: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

تغريدات أسرية. عزيزي الزوج، أسعد زوجتك تسعد. تغريدات أسرية.

0: عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك.
1: ربنا وقد مضى يا إلهي ما حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هذه الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.

0: إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. ما يقال قبل الوضوء،
1: بسم الله،
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الوضوء،
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
0: رواه مسلم. وزاد الترمذي بعد ذكر الشهادتين،
1: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين،
0: رواه الترمذي.

فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر يومه. رواه أبو داود. ما يقال عند الخروج من المسجد.

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: متفق عليه.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: رواه مسلم. من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: القدير.
1: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم.
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت،
1: رواه أبو داود. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، رواه أبو داود. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه النسائي وصححه الألباني. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم

0: كان عليه الصلاة والسلام يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح. رواه الترمذي. الذكر بعد السلام من الوتر.
1: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
0: ويقول في الثالثة:
1: رب الملائكة والروح.
0: رواه النسائي والدارقطني. ما يقال عند سماع المؤذن، يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: متفق عليه. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ما يقال بعد رفع الأذان؟ من قال حين يسمع

ربنا شامخة بأمنها عزيزة بإيمانها. اللهم احفظها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من

آطهم ولا تحرمهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم وفق قادة هذه البلاد لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم خذ بيديهم إلى السداد، واسلك بهم طريقا

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الزمر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الزمر.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه يا الله، اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر،

0: ومع الشدة فرج. وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: من آيات الله البينات، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة مريم.

0: كنا أيها الإخوة وإياكم نستمع إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تلا على مسامعكم ما تيسر له من سورة مريم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سؤال أيضا من أحد الأخوات تسأل تقول ما الحل مع الرجل الذي يقضي غالب وقته مع التلفزيون ومطالعة المباريات وفي التليفون ولا يعطي زوجته من وقته إلا إذا أرادها في حقه الشرعي؟
3: نعم، الفضيل، فضيل الوقت.
2: نعم،
3: فضيل الوقت، وهذا فعل كثير من الناس للأسف الشديد، خاصة اليوم مع هذه الأجهزة التي ألهت الناس، صار فضيل الوقت لتلاوة القرآن، فضيل وقت حق بر الوالدين، فضيل الوقت حق صلة الأرحام، حق الواجبات الأخرى. أما الوقت الأصلي ونشاط الإنسان فتضيع في مثل هذه الأمور، هذا وقت يهدر. أجمل وقت وأفضل وقت وأفضل ساعات يقضيها

0: الإنسان وهو يسامر والديه وهو يداعب أهله ويتحدث مع أهله ويخرج مع أهله. والله تبارك وتعالى جعل بين الرجل والمرأة مودة ورحمة، فيتحدث مع أهله، يمزح مع زوجته، يجلس مع أولاده، جزء بسيط مفروض أن يكون جزء بسيط لمتابعة هوايات معينة أو التواصل مع الناس من خلال أجهزة التواصل. اليوم شيخ بعض الناس شوف أصابه وهم التواصل، يقول له يا فلان شو تسوي 24 ساعة ما هذا، يقول لا هاي نعمة
1: سبحان الله،
0: أنا قاعد أتواصل مع ناس في أمريكا، أتواصل مع ناس في أوروبا، أتواصل مع ناس في، وهي تواصل زين سبحان. يقول له طيب اختك فلانة متى شفتها آخر مرة؟ يقول له في العيد. وين هي ساكنة؟ في بلد آخر ولا لا؟ يقول بيني وبينها 10 كيلو، يعني 10 أشهر
1: ما شافها.
0: ويتواصل حضرته مع ناس ما عمره ما شافهم
1: ولا شافوا ولا
0: لا عرفهم يعرفون. هل هم فعلا أشخاص ولا بس أسماء وهمية؟ ولا يا أخي تتواصل مع أغراب وتتواصل مع مجهولين. يا أخي تواصل مع أرحامك الله يهديك، تواصل مع والديك، تواصل مع زوجتك، تواصل مع عيالك. وجبة واحدة في اليوم ما يجلس مع عياله، ما يجلس مع زوجته يتسامر معها يتحدث معها، يخفف عليها أعباء البيت وأعباء تربية الأولاد ويطلعها في طلعة في نزهة على ساحل بحر ولا في حديقة ولا في مكان ولا في بر ولا في، ثم يقول أنا أتواصل مع أصدقائي وأنا من مجلس إلى مجلس ومن ديوانية إلى ديوانية ومن مقهى إلى مقهى ولا ربعي
1: ناشط اجتماعي
0: ربعي، وفي النهاية ناشط اجتماعي ما شاء الله عليه ناشط اجتماعي وما شاف اخته من 9 أشهر أو من 10 أشهر ولا يدري عن أرحامه شيء. لا يا أخي هذه لا تغاضط نفسك،
1: الله المستعان،
0: ولا تقنع نفسك بهذه الأمور.
1: نعم
0: التزم بالأمور الواجبة عليك أولا.
1: نعم
0: علاقتك مع والديك وأرحامك وصلتك معهم هذه واجبة، هذه واجبة، واجبات لا تتركها. مع زوجتك هاي أمور واجبة، لا تهمل الزوجة، لا تهمل معاشرتها، لا تهمل الإحسان إليها، الحديث معها، تطيب خاطرها، جبر خواطر. بعضهم يقول قيل له أنت حين قاعد تعطي في الشارع، كل مرة في الشارع ينزل الزجاج ويعطي مثلا بعض العمال وكذا دينار ولا نص دينار ولا أو يتصدق، هذا طيب.
1: نعم
0: هذا طيب. تأتي له في البيت بخيل على أهله وبخيل على زوجته وبخيل عليهم، بخيل عليهم بكلمة، بخيل عليهم بمزحة، بخيل عليهم بضحكة، بخيل عليهم بابتسامة. والزوجة تشتكي تقول يجلس مع ربع في المجلس وضحكته واصلة للشارع، ومعنا جاف ما يتكلم، عبوس فظ غلي. لا ما هذه أخلاق الأزواج ولا هذه أخلاق المؤمنين.
1: نعم
0: خيركم خيركم لأهله،
1: الله أكبر،
0: خيركم خيركم لأهله، أولا أهلك. نعم. وعلى رأس الأهل الوالدين والزوجة والأرحام وكذا، وعيالك، وبعدين الفضيل حق التواصل.
1: نعم.
0: ما عندك وقت حق اللي عندنا بعض الأشخاص يقال له ما تي المجالس ما تذهب، يقول ما عندي وقت.
1: نعم
0: ما عندي وقت، كل وقتي حق الوالدين وحق أرحامي وحق زوجتي وحق عيالي. إذا أنا من مجلس إلى مجلس كل يوم ومن مقهى إلى مقهى وفي وسائل التواصل، أين الوقت للأهل وأين الوقت للأرحام؟ وصلتهم واجبة،
1: عند رسالة
0: صلتهم واجبة،
1: عند نبدأ.
0: نعم
1: نعم
0: فهذا مقدم،
1: ينبغي علينا جميعا،
0: فهذا ما عنده أولويات،
1: هذا الترتيب
0: هذا. نعم. محروم.
1: نعم
0: ما يدري الإنسان لما يجلس مع زوجته يداعبها ويتحدث معها ويتغشمر معها أجر، تجبر خاطر واحد غريب ما تعرفه، ما تجبر خاطر زوجتك بكلمة بابتسامة. عجبا لهؤلاء، عجبا،
1: الله مستعان،
0: عجبا. نسأل الله عز وجل،
1: اللهم آمين يا رب،
0: أن يهدينا وإياهم.
1: اللهم آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: المساء أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار المساء.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: شريك له.
1: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل

واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه بها عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

الله وبحمده يقال 100 مرة أذكار المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى. ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحجرات.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.
6: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
7: فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم أحمد في سؤالها تقول أنها بحمد الله تقوم الليل وعندها ضغوطات كثيرة وتناجي الله عز وجل في قيامها وتبكي بحرقة كثيرا، وتريد توجيه لها في هذا الأمر في البكاء.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا البكاء الذي يعتري الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو هو في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه وتعظيمه جل في علاه، فهذا أمر طيب وأمر مطلوب ومرغوب فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل أحيانا من البكاء، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يبكي بصوت، ما كان يبكي بصوت
7: صلى الله عليه وسلم،
8: كما أنه ما كان من هديه أن يضحك بصوت.
7: سبحان الله.
8: ضحكته ابتسامة بدون صوت.
7: نعم.
8: وإذا كان يعني بالغ في ذلك ربما بدت نواجذه وأطراف أسنانه، لكن بدون صوت، وأيضا بكاء لم يكن بصوت.
7: سبحان الله.
8: نعم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه.

0: وهو مبسوط في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول في هدي خير العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم طلب كأن من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ما سمع
1: صلى الله عليه
0: ما سمع له صوت ولكن عيناه تذرفان من خشية الله. لكن إذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى على الثغور وعلى لكن إذا كان هذا البكاء ليس من خشية الله، تذكر الإنسان أن أحد أساء له وخذت العاطفة وبكى، هذا لا، هذا لا، خاصة إذا كان بصوت، والبكاء ليس من خشية الله وإنما تذكر مشكلة معينة وكذا. دائما من يصلي يتذكر المشكلة أو المصيبة أو إيذاء فلان أو إيذاء فيبكي، فهذا يعني كريهه العلماء.
1: بل ممكن الصبر
0: إيه، لأن ممكن يترتب عليه، لا يترتب عليه فساد الصلاة. إذا خرج الصلاة الأمر هين، لكن إذا في الصلاة يترتب عليه فساد الصلاة، لأنه جاء بشيء لا علاقة له بالصلاة، له خشوع
1: ولم تتسبب الصلاة فيه،
0: إيه وله خشوع، وخاصة إذا يعني كان له أنين مسموع أو يتأوه.
1: أي نعم.
0: مثل نسمع بعض الأشخاص
1: صحيح
0: يعني
1: سواء في البكاء أو في التثاؤب حتى
0: يتثاؤب أو هذه كلمات تفسد الصلاة، هاي التثاؤب اللي سها
1: أي نعم صوت نعم.
0: صوت وممكن يكتم
1: نعم.
0: ممكن يكتم ويسكت في أثناء التثاؤب إذا غلبه، حتى في العطاس أو السعال أسكت، لا تقرأ لا تسبح لا حتى تنتهي، لأن مع القراءة ومع التثاؤب لا الكلمات تتغير. فإذا كان في هذا البكاء تأوه وكان في هذا البكاء صراخ وفي هذه كلمات ذكر العلماء أنه أزيد في الصلاة كلمات ممكن تبطل الصلاة، بل بعض أهل العلم حكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لا هنا على هذا المصلي أن يقاوم، فإن كان بكاءه بخشية الله فليكن
1: متزنة
0: في قلبه بدون صوت بدون خلة تدمع عينه، لكن لو غلبه شيء غصبا عنه فهذا لا يحكم ببطلان صلاته، لكن عليه أن يقاوم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة لقمان.
1: سبحان من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه لا يخيب من دعاه ويهب لكل ما رجاه ويبلغه من الدارين مناه سبحانه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول يمحو الزلل ويصفح ويغفر الذنب ويسمح محمود ما أمسى النهار وأصبح الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف شرا كثيرا له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا له الحمد حتى نموت ويوم نبعث بعد الموت سبحانه من يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل لا إله إلا الله الكريم الجواد الرؤوف الرحيم يقبل العمل اليسير ويكتب عليه الأجر الجزيل يطاع بمنته ويعصى بحجته سبحانه لا عظيم إلا ما عظمته ولا رافع لما وضعته اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة النصر.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة النصر.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعل أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة المائدة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام.

0: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة إلى لقاء ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة

0: التقى والعفاف والغنى.
1: اللهم إني أسأل
0: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمة فإنه لا يملكها إلا أن
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية الخلاف المادي بين الزوجين بسبب أموال المرأة، بسبب أموال المرأة. بعض النساء تكون مثلا موظفة، أو هي أصلا يعني عندها إمكانية مادية من أهلها وعندها مبالغ من المال، أو نتيجة راتبها أو يعني معاشها اللي تأخذها من وظيفتها. بعض الأزواج عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، وذكر منها ولمالها، لكن هو حط عين على بيزاتها، يبيها السعدة قبل الزواج، أثناء النظرة الشرعية، فترة الخطوبة، إذا كانوا يعرفون بعض، لم يتكلموا في هذا الموضوع. لما جاء تفاجأ أنه هذه قالت لفلوسي ما تجيسها، تبي أسلفك ترجع. يسألني يوم واحد يقول لي يا شيخ، يعني يصير هذه امرأة صالحة؟ أنه يعني أقول لها أعطيني، تقول لي أعطيك بس سلف، كيف ما تساعدني، كيف ما توقف معي؟ سألته قلت له أنت طرحت هذا الموضوع قبل الزواج؟ قال لا، شيء بديهي هذا. قلت له لا مو بديهي، سلامتك. يا جماعة أرجع وأقول جلسات ما قبل العقد مهمة جدا جدا، حتى لا تقعون في هذه المطبات. اعرف شخصية المقابل. في نساء يعني طبيعتها تعطي الزوج، ما سأله رجع ما رجع، تقول له الحال واحد. في نساء لا، هي ما ملزمة شرعا ولا قانونا بأن تعطيك، إذن هي تعطيك متفضلة، وإذا أرادت أن يكون هذا دين تحسبه. أنا الجزئية اللي أتكلم عنها الآن أين هي؟ الآن الزوجة طلب الزوج بيزات، قال لها أبي لي 1000 دينار 2000 دينار، وهي عندها أعطته وسكتت، لا قالت هذا هبة أو هدية ولا قالت هذا دين، سكتت، أعطته وسكتت. بعد سنة تهاوشت معه، قالت له وين بيزاتي؟ قال هاي بيزات. قالت له اللي أعطيتك إياها. قال هذه أعطيتني إياها مساعدة. قالت له لا، قال لك مساعدة، أنا قلت لك مساعدة، أنا أعطيتك البيزات على أنها دين. قال ما قلت لي دين. ودخلوا في خلاف شديد. إذن حتى تتجنبون هذا الأمر لابد من أول

0: الزواج. يقول هذا أمر واضح، تزوجته، لما تيجي تأخذ بيزات منها من الآن يا فلانة هذه البيزات هدية منك، هبة وهبتيها لي، ولا دين مسترد؟ لا، هذا دين مسترد، إذن سوي لها ورقة فيه دين مسترد. قالت لا هذه هبة. قالها طيب هدية منك، هذه ورقة سجلناها. سبحان الله، الدنيا حياة تموت. ليش يا شباب؟ حتى لا تختلفون عليه بعدين، هذا لصالحكم. قد يقول لقائل أو تقول قائلة يا شيخ الحياة معقدة بالطريقة هذه، والله لو تعلمون ما أعلم ما قلت هذا الكلام. حبايب تعطيه آلاف عشرات الألوف وتقول له ما في فرق بيني وبينك، أنا زوج، أنت زوجي، بعد سنوات اختلفوا. قالت لحطك الحين. ليش؟ لأنه ذاك كان أيام الصفاء والود، الحين أيام الزعل والشجار. لا، حتى إذا طلبت بيزات لمشروع أرجوك سجل، قل هذه بيزات فلانة، ساعدتك في البيت قل هذه بيزات فلانة وسجل. من الرجولة مو تجبرها اجبرها يلا اعتبرها هدية يلا كذا، لا، تبي اعتبرها هدية جزاها الله خير وهذا فضل منها وإحسان، لكن تبي بيزاتها دين سجل دين، تبي شراكة شراكة، وهذه نقطة مهمة أذكرها لكم وأرجوكم تنتبهون لها، يا من تتشاركون وتتساعدون في بناء البيت أو شراء أرض أو كذا أو حتى مشروع. بنوا البيت من سنوات طويلة وهي دافعة يعني ما يعادل تقريبا 30% من البيت. قصة واقعية، البيت سجل باسم الزوج، وبعد فترة طويلة طبعا أسعار العقارات ارتفعت وكذا، وهم حصل بينهم خلاف شديد وصل للطلاق، فقالت له سجل لي ثلث البيت تقريبا. قال لها لا، أنت مالك إلا المبلغ اللي دفعتيه. قالت لا، أنا دخلت معاك شريكة. قال لا، أنت سلفتيني. ودخلوا في نزاع قانوني، هل هذا كان سلف ولا كان شراكة؟ طيب إحنا ليش ندخل هالمداخيل هذه؟ من الآن يا فلانة أنت دفعتي في البيت مثلا أو في الأرض أو في البيت كذا، أثثتي البيت بكذا، هذه راح أعتبرها لك نصيبك في البيت، ويسجل لها نصيبها أنه لها مثلا 10-20-30% اللي هو سجل لها. يا أخواني يا أخواتي يا شباب، حتى لا تختلفون، ترى الشيطان يدور عليكم أي ثغرة حتى يضربكم ببعضكم. هذه الأمور ترى لصالحكم، هذه تحمي علاقتكم، تحمي حياتكم الزوجية. لا تجعلون الشيطان والله لا احنا ما بيننا فرق، لا لا صحيح، وإن شاء الله الله يدوم المحبة، لكن هذا يا فلانة دنيا حياة وموت، انت هذا دفعتي وكذا، انت شريكتي في البيت، مو بعدين تدخلوا ياها نزاع قانوني وقضائي، هذا كان شراكة ولا كان قرض؟ لأنه الآن العقار غالي، راح يأتيها مبلغ أكبر من المبلغ اللي هي دفعته. فإذن أقول لا تجعلوا من هذه الأمور مدخل للشيطان كي يفسد عليكم حياتكم وسعادتكم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة ياسين. ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
1: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
0: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
1: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف. يأخذ بناصيتها ويقول:
1: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
0: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: متفق عليه.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
0: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الجاثية. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الجاثية.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجع

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى

البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم.

الجابري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه.

على عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

هناك حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا، وهي أن جميع وسائل النقل في هذه الدنيا هي من تسخير الله تعالى، ولولا أن الله عز وجل قد سخرها لنا ما كنا لنستفيد منها، فنعمة التسخير نعمة إعجازية. فهل كان يمكن للإنسان أن يقترن بهذه الحيوانات لولا أن الله قد جعلها قابلة للانقياد؟

0: لو تأملنا شكل الفهد وهو من أسرع الحيوانات في التصميم الخارجي والداخلي له، نلاحظ أنه لا ينقاد للإنسان ولا يمكن للبشر أن يستفيدوا منه في التنقل، وبلغة الهندسة لا يمكن استثماره، لأن الله تعالى لم يخلقه لهذه الغاية بعكس الأنعام. وهنا تتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، حيث قال:
1: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
0: فبعض الحيوانات ذللها الله لنا من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها حتى لا نعاني من المشقة في التنقل. وقد استفاد الإنسان طويلا من الخيول في ركوبه ومعاركه، فكان الحصان رفيقه في سفره وحتى في نومه، والجمل مناسب للصحراء، وهكذا كما قال تعالى:

0: لقد تطورت وسائل النقل كثيرا في 100 سنة الماضية، والله عز وجل وحده أعلم أين سيصل التطور، وما هي الوسائل الجديدة التي سيسخرها الله تعالى للبشر، عسى أن يشكروه ويذكروا نعمته. تأملات قرآنية.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض

الذنب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر.

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة صاد.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا الشيخ سعد الغامدي.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.

0: تأمل في استغاثة النبيين بالله، خاضعين له جل جلاله، حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله صالح، لما اشتد بلاؤه الواضح، وأصمت ثمود آذانها عن نصح ناصح، ودبروا لقتله بمكر فاضح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لجأ إلى ربه واثقا به، قال رب انصرني بما كذبون. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الشورى.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب

0: كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.

تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح، إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ.
2: حياك الله شيخ جعفر وبارك في جهودك. وهذه أيضا تحية أوجهها إلى الشيخ أحمد وليد جناحي. حياك الله شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: حياك الله شيخ أحمد، وأرحب مجددا بكم مستمعينا من انضم إلينا الآن للاستماع إلى هذه الحلقة في بثها المباشر أمسية الأحد. ننتقل معكم إلى فاصل ونلقاكم بعده، فابقوا معنا.
5: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، ودائما نستفيد من الملاحظات التي ترد فيها والتي ينبهنا عليها دائما فضيلة الشيخ جعفر جناحي. أرحب بك مجددا شيخ جعفر،
1: حياك الله.
0: ودائما المساحة الأولى في برنامجنا هي لدرس التجويد.
1: نعم
0: تفضل الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فهذه أمسية جميلة إن شاء الله مع تغير الجو، وموعدنا درس من دروس التجويد، وأخترت الليلة أن أتكلم عن 9 كلمات في القرآن الكريم، أن نطلق عليها دائما الكلمات التي لها أداء خاص. ولعل البعض في مراكز القرآنية اللي عندنا في البحرين يطلق عليها خصوصيات رواية حفص، وهذه المسمى غير صحيح بالمرة، لأن هذه الكلمات هي كلمات ترد في رواية حفص وفي غيرها من الروايات والقراءات،
0: وتشترك في هذا الاختلاف
1: فهذه الكلمات أريد يعني حقيقة أن أتطرق إليها بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. وأولها كلمة أعجمي في سورة فصلت، في الآية 44 من سورة فصلت صفحة 481 على ما أعتقد. نعم، يتفضل علينا الشيخ أحمد ويتلو علينا هذه الآية، يتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو

0: عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد.
1: أحسنت. لو تعد الآن الآية نفسها، ولكن فقط في المقطع الأول منها،
0: إن شاء الله شيخ.
1: ولنستمع جميعا، نركز على طريقة أداء هذه الكلمة، وهي كلمة أعجمي.
2: نعم.
0: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي.
1: طيب، لو وصلنا شيخ أحمد، من ابدأ من اللي قالوا، وصل كلمة آياته بكلمة أعجمي.
0: لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي.
1: أحسنت. هذه الكلمة، كلمة أعجمي، هي عبارة عن همزة استفهامية دخلت على كلمة أعجمي، والهمزتين الآن التقت، وكلا الهمزتين همزة قطعية. في رواية حفص، وفي روايات أخرى، وفي بعض الروايات الأخرى، يقرأ حفص بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية. طبعا ليس في كل الروايات والقراءات فيها أكثر من قراءة هذه، ولكن خلنا نركز الآن على قراءتنا، قراءة رواية حفص. يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية، يعني هكذا: أعجمي، أعجمي. والتسهيل هذا مصطلح في التجويد، بمعنى النطق بالهمزة بينها وبين حرف المد التي أشكل من حركتها أو حركة ما قبلها، حركتها أو حركة ما قبلها، لكن هنا المقصود منه بحركتها. حركتها هي فتحة، فالحرف المد الذي أشكل منها الألف. يعني النتيجة أن ننطق بالهمزة بحرف مزدوج أو مركب همزة مع ألف، همزة مع ألف، وهكذا: آه، وليس ها. نعم، فنقرأ أعجمي وعربي. وهذه الكلمة في رواية حفص ليس لها وجه آخر، ليس لها وجه آخر إلا بهذه الطريقة،
2: يعني هي أساسا بهمزتين قطعيتين.
1: أساسا بهمزتين قطعيتين، ولكن في هذه الرواية، رواية حفص، وفي بعض الروايات الأخرى، نقرأ بهمزة الأولى بالقطعية، أما الثانية فنقرأ بهمزة مسهلة بينها وبين الألف،
2: نعم.
1: يعني بين الهمزة وبين الألف. ولكن كيفية النطق، كثير من القراء ومن الطلبة وبعض الأساتذة كذلك، أنا سمعت منهم، لا يحسن نطق الهمزة الثانية المسهلة، وخاصة إن هي أتى بعدها حرف العين بعد الهمزة الثانية، فأصبح في ثقل في طريقة النطق بين همزتين ثم عين والحروف الثلاثة من الحلق، وحروف الحلق إذا التقت فيها كلفة. فاصفح عنهم، البعض يقول فاصفح عنهم، لا يجيد نطق الحاء عند التقائه بالعين، وهكذا عندما تلتقي حروف الحلق مع بعضها. ولهذا يحتاج من الطالب أن يتمرس ويتدرب على هذه الكلمة تحت إشراف أستاذ متقن، حقيقة تحت أستاذ متقن. كيف يدرب الطالب على نطق

0: هذه الكلمة حرفا حرفا، فيبدأ أ همزة مفتوحة أ، ثم يقرأ الهمزة الثانية أ، لأن الهمزة المسهلة كذلك هي مفتوحة، زمنها كزمن الهمزة الأولى أ، ثم بعد ذلك يدرج الحرف الثالث والعين الساكنة آع آع، وهكذا مرة ومرتين وثلاثة عشر عشرين إلى أن يتمكن ويقرأ الكلمة كاملة أعجمي وعربي.
1: طيب شيخ جعفر، لو مثلا جاء أحد وقرأ هذه الكلمة لم يسهل الهمزة بل نطقها كما ينطق الاستفهام في لفظ الجلالة الله، فقرأها مثلا أعجمي،
0: في صور كثيرة من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة في هذه الكلمة، ولكن قبل أن أقول صور كثيرة، هذه الكلمة تقرأ في الروايات إما بصيغة الخبر أعجمي كما رواية هشام يقرأ بهمزة واحدة،
1: ليست سؤال وإنما
0: لا نعم
1: خبر.
0: بهمزة واحدة، ومنهم من يقرأ أعجمي الهمزة الأولى محققة والثانية مسهلة،
1: كحفص.
0: ومنهم من يقرأ بهمزة مسهلة ويدخل ألف بين الهمزتين أعجمي، ومنهم من يقرأ أعجمي بهمزتين محققتين، ومنهم من يقرأ بهمزتين محققتين بينهما ألف أعجمي. وعلى أعتقد أن هشام، ولكن لا هشام له فقط همزة كما قلت خبرية دون استفهام، ومنهم من يقرأ كوارش مثلا بإبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع، لأن بعدها عين ساكنة فيصبح في مد، يعني مد لازم أعجمي. هذه قراءات صحيحة،
1: إذن يعني
0: قراءات متواترة
1: وتشترك في اختلاف هذه الكلمة.
0: وتشترك فيها. فلو أنت قرأت في رواية حفص ب يعني سهوا أو بعدم دراية إحدى هذه الذي قرأتها، فهذا يدخل في رواية ثانية، ولكن بعض الطلبة يقرأ بأشكال أخرى، يعني من صور الخطأ الذي يقرؤون في هذه الكلمة أهاعجمي بالهاء، إبدال الهمزة إلى هاء ظنا إن هذه همزة مسهلة، هكذا بهذه الطريقة تنطق،
1: نعم،
0: وهذه من الأخطاء.
1: أو يقرأها مثلا أعجمي مثلا
0: نعم نعم
1: بدون انتباه
0: نعم
1: للفن
0: نعم
1: السكون الذي على العين.
0: نعم
1: نعم،
0: فأنت قلت لو مثلا واحد قرأ كيف؟
1: بدون تسهيل الهمزة الثانية وإنما
0: تحقيق؟
1: يعني لا إنما أتى بها كألف، ألف استفهام كاملة، أعجمي كما يقول الله مثلا.
0: ايوه باستفهام، هي
1: نعم
0: أعجمي استفهام.
1: نعم لكن في الله مثلا ليس هناك همزة ثانية مسهلة وإنما
0: موجودة، موجودة همزة ثانية مسهلة، وموجودة إبدالها ألفا كذلك، في وجهين.
2: لكن الشيخ هو يقصد يمكن رسما، يعني رسما هي مرسومة كلمة الله همزة وألف من غير العلامة السوداء هذه.
1: صحيح.
0: نعم
2: نعم، نفس كلمة الآن
0: نعم،
2: وأذكرين.
0: لأن
2: نعم
0: لأن الضبط في كلمة الآن والله وأذكرين ضبط على الإبدال،
1: فاي
0: لم
1: فاي
0: يضبط على التسهيل،
2: نعم
0: بينما هذه الكلمة ضبط على التسهيل لأن لا وجه غير التسهيل.
1: نعم،
0: نعم،
1: فإذا أبدلها هنا معنات أنه دخل
0: دخل
1: في
0: في رواية ثانية،
1: نعم.
0: فلهذا يكون بالنسبة للطالب هذه لحن خفي، أخفي عليه إن هذه لحن أو إن هذه رواية على رواية أخرى، ولكن فيها من المسائل كثيرة أخرى. لكن أنا أقول فقط في موضوع الأخطاء الشائعة، عدم يعني لا يحسن الطالب أن يقرأ بهمزة مسهلة أعجمي هكذا.

0: عجمي، أين الهمزة المساهلة؟ كان قرأ ألفا وانتقل للعين، أو أهاعجمي بالهاء، وغيرها وغيرها. فننتبه خاصة المحفظون والمعلمون وأساتذة التجويد والقراءات أن ينتبهوا لهذه الكلمة وحسن العرض للتلميذ، كيفية نطق هذه وغيرها من الكلمات التي لها أداء خاص.
1: شيخنا في هذا الموضع حين في الرسم، لماذا يعني وضعت هذه الدائرة السوداء؟
0: فوين؟
1: يعني هل لها معنى في كلمة أعجمي؟
0: الدائرة السوداء تشير على أن تحت الدائرة همزة مسهلة، همزة مسهلة، يعني نقرأ هذه الهمزة بحرف مشكل بين الهمزة وبين الألف. لعلك لو تفتح المصحف في نهاية المصحف تجد أن هذه علامات الضبط من ضمنها الدائرة أو الصفر المستدير الكبيرة تشير أن هذا بمعنى همزة مسهلة، أو ما أدري إن كان للإمالة كذلك يضعون هذه الدائرة أو الصفر الكبيرة في بعض المصاحف. والهمزة طبعا ليس هناك وجه آخر كما قلت في هذه الكلمة، هو الوجه الوحيد الذي لا ينبغي أن يقرأ القارئ في رواية حفص إلا بهذه الصورة وهذه الطريقة. كيف يتعلم القارئ؟ يتعلم من الأستاذ المتقن. طبعا هناك كلمات غير هذه الكلمة التي نقرأها بالهمزة المسهلة، وهي ثلاث كلمات أخرى، كلمة الله، وكذلك كلمة الآن، وآذكرين. وهذه الكلمات الثلاثة أتت كل كلمة في موضعين من المصحف، في موضعين، يعني كلمة الله أتت مرتين، وكذلك الآن، وكذلك آذكرين. لكن ما يتميز بهذه الكلمات الثلاثة أن فيها وجهين في طريقة تلاوة الكلمة، وجهين، إما كما بينا في كلمة أعجمي بتسهيل الهمزة الثانية، وإما أن نبدل الهمزة الثانية إلى ألف، لأن أصل الكلمة أألله بصيغة الاستفهام، وأألآن كذلك بصيغة الاستفهام، وأأذكران بصيغة الاستفهام. ولو نوسع قليلا في الموضوع، لأن هذا موضوع يحتاج إلى شرح واسع حقيقة. لما دخلت الهمزة الاستفهامية أ على لفظ الجلالة الله، فلفظ الجلالة همزتها وصلية، أليس كذلك؟ الآن همزتها وصلية، فدخلت عليها همزة استفهامية الآن، وكذلك الذكرين همزة للتعريف همزة وصلية، دخلت عليها همزة استفهامية.
2: نعم.
0: طيب، الأصل في حكم الهمزة الوصلية الحذف درجا عند الابتداء إثبات، لكن درجا حذف. فلو أدخلنا همزة قطعية على الله، فإن حذفنا تبقى الكلمة الله، لأن الهمزة الثانية حذفت، والآن همزة ثانية حذفت، الذكرين همزة ثانية حذفت. فهل يفهم في هذه الحالة أن هنا الكلام بصيغة الاستفهام أم خبر؟ لا يفهم أنها بصيغة الاستفهام، بل يفهم بأنها بصيغة الخبر.
2: صحيح،
0: لأن همزة حذفت وبقت الهمزة الأولى وهي مفتوحة، وهمزة للتعريف كذلك مفتوحة، تشاكل الحركتين في الهمزتين يأتي اللبس على القارئ وعلى المستمع أن هذه الكلمة بصيغة

0: الخبر أم بصيغة الاستفهام، بل يذهب تماما الذهن إلى أنها بصيغة
1: الخبر
0: الخبر.
1: كما قلنا في كلمة أعجمي،
0: نعم،
1: إذا أتينا بها بهمزة فقط بدون تسهيل الثانية والإبدال.
0: لا، لكن تلك همزة قطعية
1: نعم،
0: لابد من إثباتها، لكن أثبتت بمسهلة. لكن هنا يعني يجب عليك أن تحذف الهمزة كهمزة وصلية، ولكن العرب منعوا في حالة مثل هذه، يعني إذا التقت همزة الاستفهامية وهي مفتوحة دائما، إذا التقت الهمزة الاستفهامية بهمزة وصلية مفتوحة يعني مش تشاكل في الحركة، فتوقف ولا تحذف الهمزة الوصلية. هذه الحالة الوحيدة في الهمزة الوصلية التي لا نحذفها درجا. ولكن كذلك منعوا من تحقيقها، منعوا، لأن الهمزة الوصلية في الوصل لا تحقق. وأوجدوا خيارين. خيار الأول أن نبدلها إلى حرف مد مجانس للهمزة الأولى، أي إلى ألف، فالله والآن والذكرين، أبدلنا الهمزة الثانية إلى ألف. ولما هذا المد؟ لأن ما بعد الألف حرف ساكن أو مشدد، فأصبح في مد لازم. هذا الخيار الأول، وهو الخيار المقدم. لماذا مقدم؟ هذا كلام بعد فيه ينبغي نوضح ذلك. وإما أن نسهل الهمزة الثانية بهمزة أو بحرف جديد مركب من الهمزة ومن الألف، الله، الآن، والذكرين. نستمع إلى الشيخ أحمد.
2: نعم، في أي كلمة الشيخ؟
0: في اختار أول شيء الله، سورة يونس
2: إن شاء الله. أقرأ الكلمة نفسها ومع الآية؟
0: مع الآية طبعا
2: إن شاء الله.
0: وقرأها يعني وصلا وكذلك ابتداء، على أساس أن في مسائل أخرى ينبغي ترتيب لها ونتكلم فيها.
2: نبدأ بالآن.
0: تفضل، أيهما بدأت فهو خير.
2: نعم، في سورة يونس في الآية 91
0: الصفحة. نعم،
2: 219
0: وكذلك أي 51.
2: نعم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
0: هذا وجه
2: الإبدال.
0: إبدال، أبدلنا همزة الآن، الهمزة همزة للتعريف، إلى ألف. طيب الوجه الثاني.
2: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
0: فبقت الكلمة على حالتها الاستفهامية. بقت الكلمة على حالتها الاستفهامية، لأن لو حذفناها غيرت إلى حالة الخبر، بين هنا لا زالت على حالتها حالة الاستفهام، لأن بقى صيغة السؤال. طبعا هذا قرأت ابتداء في الكلمة. طيب لو تقرأ نفس الكلمة هذه ولكن بوصلها بما قبلها
2: إن شاء الله.

طيب لو نذهب إلى الـ I 51،

0: يستعجلون.
1: طبعا الكلمات الثلاثة التي يعني تبدأ بهمزة استفهامية بعدها همزة وصلية وفيها الإبدال وفيها التسهيل، هذه الكلمات الثلاثة في كل القراءات هذا الحكم موجود من التسهيل ومن الإبدال. طيب ننتقل إلى الكلمة الثانية.
0: احنا الشيخ قبل لا ننتقل في
1: نعم
0: هذا الموضع، الشيخ لابد ان نوضح ان في المد في كلمة به
1: نعم،
0: هنا
1: وإن كان
0: مد منفصل، يعني لابد
1: نعم
0: ان القارئ ايضا يفرق بين مقدار
1: أحسنت
0: المد.
1: أحسنت أحسنت، وإن كان ليس موضوعنا هذا، ولكن
0: نعم
1: حتى نأتي كل مد بمقادير المدود فيها نميز بين المدود، لأن به الآن في موضع الآية 51 في مد صلة كبرى أو مد المنفصل التقى مع مد اللازم، فنفرق بين المدين بالمقادير، هذا بالتوسط بأربع خمس حركات، أما المد اللازم بالست حركات بالإشباع. سورة الأنعام قل آذكرين.
0: في الآية 144.
1: نعم، طبعا أتت هذه الكلمة كذلك في موضعين في سورة الأنعام، في الآية كم؟
0: 343 و 144.
1: نعم، تفضل.
0: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين.
1: هذا بالإبدال.
0: نعم، والآن نأتي بوجه التسهيل.
1: نعم.
0: قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين.
1: نعم، في وجه التسهيل لما نقرأ الذكرين أو الآن أو الله، في وجه التسهيل في هذه الكلمات الثلاث يمتنع إدخال ألف بينهما حتى في الروايات الأخرى، هذه ليست ككلمة أأعجمية التي همزتين قطعيتين،
0: نعم.
1: همزة الوصلية لما يكون تسهيل الهمزة الوصلية عندما تلتقي بهمزة قطعية فلا إدخال لألف في أي رواية من الروايات.
0: نعم. طبعا
1: فلو س... نعم
0: لجميع القراء.
1: نعم
0: نعم.
1: فلو قرأت مثلا الذكرين أدخلت ألف هذه، فهذه يعني كما يفعل بعض طلابنا، فهذا خطأ لابد من التنبيه على ذلك، أو الذكرين بالهاء. فهذه مسائل حقيقة يعني كلمات يعني أتت تقرأ بطريقة معينة أو بأداء خاص، ليس بالضرورة أن تكون مخصوصة في رواية حفص، فهي تأتي في هذه الرواية وفي روايات أخرى، بعضها في جميع الروايات كما في الكلمة. والكلمة الثالثة استعد عندك؟
0: في
1: الله؟ أم إن البرنامج أوشك على يعني انتهي
2: ما
1: هذا
2: زلنا في البرنامج، ما زال

0: موجود.
1: طيب
0: هذه الكلمة في أي سورة؟
1: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون.
2: الله أذن لكم.
1: عديد ثاني. اقرأ الكلمة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
2: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله أذن لكم.
1: الله خير أما يشركون.
2: الله خير أما يشركون.
1: هذا بوجه الإبداع.
0: الإبدال، نعم.
1: نعم، أصلها كان الله خير، والهمزة الثانية الوصلية يجب أن تبدل أم نسهلها؟ تفضل الشيخ أحمد.
2: الله خير لكم أم
1: الله خير أما يشركون.
2: الله خير أم ما يشركون.
1: طبعا نحن الطلبة أحيانا نطلب منهم أن يصلون الآية هكذا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير، حتى نميز مقادير المد في المد المنفصل مع المد اللازم في كلمة الله. طبعا هذه الكلمة كذلك أتت في موضعين في القرآن الكريم. هذه بالنسبة إلى الكلمات التي تقرأ بهمزة وصلية في أربع كلمات. إذن أعجمي، وهذه يعني فيها حكم فقط وجه واحد بهمزة مسهلة، الآن، الله، وأذكرين بهمزة مسهلة وكذلك بهمزة مبدلة. في بداية كلامي عن هذه الوجهين في هذه الكلمات الثلاث قلت أن المقدم فيها هو الإبدال،
0: مقدم على التسهيل.
1: على التسهيل.
0: نعم.
1: يعني مثلا قل الذكرين، لما نقول مقدم يعني لو خيرنا بين الوجهين نقدم هذا الوجه على وجه التسهيل.
0: نعم.
1: طبعا هذا يطرح سؤال، لماذا مقدم الإبدال على التسهيل؟ لأن الإبدال هو أن نبدل الهمزة ألفا، وحكم الهمزة الوصلية في الأساس ماذا؟ حذف. فالألف أقرب للحذف، يعني ما فيه رائحة الهمزة.
0: نعم.
1: بينما الهمزة المسهلة أذكرين، قل أذكر، لا زال شيء من الهمزة فيها،
0: كأنما أثبتناها ولكنها
1: نعم
0: مسهلة.
1: نعم. بل هكذا هي يعني تعريفها، إن هي أن تنطق بالهمزة بينها وبين الألف، يعني بين الهمزة وبين، يعني فيها شيء من الهمزة. فإذا همزة التسهيل كأنها أقرب للتحقيق، بينما الحكم الأصل هو الحذف، فالإبدال اختيار أقرب من التسهيل، وكلاهما صحيح، والحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي وأيضا الشيخ أحمد على هذه التلاوة الطيبة، وطبعا سنكمل بقية الكلمات إن شاء الله في
1: أكيد.
0: الجلسة
1: نعم
0: القادمة.
1: نعم.
0: نحن تناولنا فقط أربع كلمات، وهي في الأساس تسع كلمات لها أداء خاص، ليس فقط في رواية حفص كما أشرت فضيلة الشيخ، وإنما أيضا في بقية الروايات.
1: نعم، وأنا أقول لها أداء خاص، ليس لأن حكم له حكم خاص، له حكم خاص في كلمات أخرى. يعني مثلا لما نقول مالية هلك وصلا

0: سكنأتي، ويعني هذا له حكم خاص، لكن الأداء الخاص هي الطريقة التي تقرأها يندر في كلمات في القرآن تقرأ بهذه الصيغة
1: نعم
0: بطريقة الأداء. لما نقول

نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الدرس في لقائنا القادم إن كان في العمر بقية. شكرا جزيلا لكم. ومستمعينا الكرام، ننتقل إلى هذا الفاصل ونلقاكم بعده، فابقوا معنا. وهاتف التواصل 1-7-4-5-5-5-4-4.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17455544.
1: حلية التلاوة.
2: عدنا إليكم مستمعينا وعلى هذا الرقم الذي استمعتم إليه منذ قليل نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر مجددا، وكذلك الشيخ أحمد وليد، حياك الله شيخ أحمد. ونستقبل معكم أولى مكالمات هذه الأمسية ونستمع إلى تلاوتها الطيبة. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: مواهب.
2: أهلا وسهلا مواهب. يا مواهب،
3: الله يعطيك العافية.
2: تفضلي أستاذة مواهب.
3: السلام عليكم شيخنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة كيف الحال؟
3: الحمد لله،
4: الله يعطيك العافية. الله يعافيك وسلمك. هل أنت استمعتي على درس الليل؟
3: أي نعم، أي ممكن متصلح.
4: نعم، لعل هذا الدرس في موعده يعني.
3: سبحان الله. نعم. أيوة.
4: طيب نبدأ إن شاء الله من الختمة من الآية 24 في سورة إبراهيم صفحة 258.
3: الآية الأولى 19 لا؟
4: آية 24.
3: إن شاء الله.
4: ألم ترى كيف ضرب الله؟
3: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

0: تست من فوق الأرض ما لها من قرار،
1: كان بالإمكان
0: ما
1: تقفين على،
0: لها
1: نعم كان بالإمكان أن تقفين على كلمة الأرض ثم تبدأين من كلمة اجتثت. كيف تبدأين منها لو بدأتي؟
0: اجتثت من
1: مرة ثانية،
0: اجتثت
1: اجتثت ولا
0: اجتثت
1: اجتثت؟
0: اجتثت،
1: تمام، لماذا؟
0: لأن ثالث الكلمة مضموم،
1: نعم، ثالث
0: خلف الفعل
1: الفعل
0: مضموم،
1: مضموم
0: إيه
1: ضمة
0: خلف
1: أصلية،
0: الفعل
1: فنبدأ بالضمة. نعم
0: الضم.
1: صحيح، صحيح، كلام صحيح.
0: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يسبح

النار جهنم يصلونها وبئس القرار.

0: أحسنت بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة، وزادك الله من علمه.
1: شكرا جزيلا لك يا مواهب، موفقة إن شاء الله. شكرا جزيلا. على 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة. وقبل أن نستقبل هذه المكالمة شيخ جعفر، هل هناك تنبيه في التلاوات أو التلاوة السابقة للآيات؟
0: والله أنا نبهت على مسألة، لو بدأنا من كلمة أجتثت، ويجوز الابتداء هنا، أجتثت من فوق الأرض، أن الفعل الأفعال التي تبدأ بهمزات وصلية تأتي في فعل الماضي الخماسي والسداسي، وتأتي كذلك في فعل الأمر الثلاثي والخماسي والسداسي. فإذا بدأت الكلمة بهمزة وهمزة وصلية من هذه الأفعال التي صرفها كما قلنا خماسي وسداسي، مثل هذه أجتثت، يعني أصلها إجتثة، إجتثة بعد يعني حرفين، حرف واحد مشدد عبارة عن حرفين في خماسي. فتبنى الحركة عند الابتداء بحركة الحرف الثالث من الفعل. فإن كان حرف الثالث مفتوحا أم مكسورا فنبدأ على طول بالكسرة، وإن كان مضموما نبدأ بضمة، بشرط أن تكون الحركة في الحرف الثالث أصلية أصلية. يعني مثل كلمة ابنو أو إيتو، حرف الثالث حالا هي مضمومة، ابنو نون مضمومة، لكن نبدأ بكسرة. لماذا؟ لأن أصل الكلمة ليس هكذا، أصل الكلمة ابني بصيغة الجمع، أمر بصيغة الجمع ابنيو. فالنون في الأصل كانت مكسورة، ثم نقلت حركة الضم من الياء إلى النون وحذف الياء، فأصبح النون مضموما حالا لكن أصلا مكسورة. فنبدأ بأصل الحركة كيف كانت،
1: كسرة
0: كسرة، فنبدأ بكسرة. أما أجدثت فالجيم تاء، تاء مضمومة ضمة أصلية، فنبدأ بضمة أجدثت. لأن هذه الكلمة حقيقة كثير من الطلاب لما تقول تعال ارجع وابدأ من هنا، لو يقف في اجتثت

0: على الكلمة نفسها يقف، ثم تقولها ابدأ يبدأ يجد الذات.
1: نعم.
0: وبعض المحفظين بارك الله فيهم ما ينتبهون لهذه النقطة، فعليهم أن ينبهوا هذه مسائل لا تتعلق بالتلاوة والقراءة، وأي طالب يقع في الوقف على أثناء الآية، فكيف يبدأ؟ كيف يبدأ؟ كذلك من أصول الذي ينبغي للمعلم أن يعلم طلابنا كيف نبدأ من هذه الكلمة.
1: نعم، بارك الله فيكم. ونستمع الآن إلى هذه المكالمة على 1-7-4-5-5-5-4-4. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، حيا الله أستاذ نور.
2: الله يحييك، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، تفضلي.
0: حياك الله أستاذ نور.
2: السلام عليكم الشيخ جعفر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟
2: الحمد لله بخير، الحمد لله.
0: حياك الله. طيب، نورينا بآيات من ذكر الحكيم. من الآية من وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي سورة؟
2: سورة إبراهيم الجزء 13
0: عليه السلام. نعم، تفضلي.
3: الآية اللي قبل
2: من آية 33.
0: نعم،
2: آية 33.
0: نعم، نبهني الشيخ أحمد، قال تبدأي من الآية التي قبلها.
2: إيش الآية التي قبلها؟
0: إيه؟
2: 32 يعني.
0: أي شنو الآية تبدأ بشنو؟
2: الله الذي خلق.
0: بالضبط،
2: الآية التي قبلها.
0: نعم نعم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

0: تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار.
1: عيدي
0: وإذ إن الإنسان لظلوم كفار،
1: لظلو لو لو
0: لظلوم كفار. وإذ

0: غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
1: لحظة واحدة
0: ربنا
1: لحظة، كلمة ذريتي ركزين في شدتين، في ذرية الراء المشددة وكذلك الياء.
0: نعم
1: أكملي الشدات فيها.
0: ربنا نعم

0: يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: أحسنتي
0: رب نعم
1: أحسنتي، بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة. طبعا أنا عندي سؤال أستاذ نور، طبعا
0: نعم
1: معروفة في
0: تفضل.
1: البحرين، حافظة للقرآن ويعني شاركت في مسابقات محلية ودولية وأحرزت يعني مراكز متقدمة الحمد لله. طبعا للتشجيع يعني للحفظة وغيره، أنت كم تراجعين المصحف؟
0: أراجع 3 أجزاء باليوم.
1: يوميا طبعا.
0: نعم يوميا أراجع وأستمع، بعد أراجع عن طريق الاستماع وأراجع بدون استماع كذلك. نعم
1: يعني هذه 3 أحيانا يزيد أو أقل أو أكثر؟
0: يعني أراجع جزء جزئين بعدين أنتقل جزء آخر بصورة 3 أجزاء باليوم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. نعم
0: يعني أقسم.
1: نعم يعني لو مثلا راجعتي يوم في اليوم جزء، هل هذا يؤثر على قوة الحفظ عندك؟
0: بالنسبة لي الجزء قليل، لأن لابد أن أراجع 3 أجزاء. يعني إذا راجعت جزءا أحس يعني شيء يعني ناقص،
1: ما شاء
0: لازم
1: الله
0: أراجع أكثر.
1: ما شاء الله، الله يزيدك إن شاء الله وبارك الله فيك.
0: وأنا أنصح الحافظات أن يراجعوا بعد الحفظ.
1: أكيد طبعا. متى تراجعين؟
0: أختار وقت يعني مثلا ظهر عصر، الوقت اللي تناسبني أراجع، يعني بالظهر مثلا،
1: نعم
0: بأي وقت يعني، بس الحافظات ممكن يختاروا وقت بعد للمراجعة.
1: نعم
0: نعم
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. أحسنتي
2: أحسنتي، موفقة إن شاء الله يا نور، وشكرا جزيلا
0: إن شاء
2: لك
0: الله.
2: على هذه المشاركة. شكرا،
0: مع السلامة،
2: مع
0: يعطيكم
2: السلامة،
0: العافية.
2: حياك الله. أهلا وسهلا. نعم شيخ جعفر، طبعا الأخت نور تشارك معنا في البرنامج منذ بداية الحلقات، منذ
1: نعم
2: سنوات
1: نعم
2: يعني.
1: من كانت طفلة صغيرة.
2: نعم
1: نعم أنا رجعت في كلمة ذريتي، هذه الكلمة يعني تعتبر من الكلمات الصعبة، صعبة لمن لا دراية فيها ولا يعني تدرب عليها. الكلمة هذه تشتمل على شدتين، في الراء شدة وفي الياء شدة متتاليتين، لكن الشدة الأولى في الراء المكسورة، وهذا يتطلب ترقيق الراء، ثم الانتقال إلى الياء المشددة. والياء المشددة من حروف التي يجري فيها الصوت من وسط اللسان. كان يعني أريد أن أقول هذا الكلام، أن شيخنا دائما كان ينبهنا ويقول هذه كلمة صعبة وعليكم أن تدربوا طلبتكم على كيفية نطق الكلمة. كثير من يقول ذريتي، هي ذريتي بهذه الصورة، يقول وهكذا كان ينبهني باستمرار شيخي يعني شيخنا يعني.
2: نعم رحمه الله،
1: رحمه الله تعالى.
2: نعم نستمع إذن للشيخ أحمد.
1: نعم.
2: ونختم بتلاوته حلقتنا هذه الأمسية.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض.

ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.

عمل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله

الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد،

ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع

0: به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: أحسنت، بارك الله
0: أحسنت،
1: فيك شيخ.
0: وإياك الله.
1: طيب، نحن على نهاية البرنامج في هذه الأمسية، فقط تنبيه واحد نقول للأخوة في الآية 50: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.

0: وجوههم وليس وجوههم، الهاء مفتوحة، وجوه مفعول به فتكون منصوبة مفتوحة. وتغشى بترقيق التاء لأن جاورت الغين، وإلا تتحول إلى طاء لو فخمت. وبهذا نكتفي هذه الليلة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من تنبيهات حول التلاوة التي استمعنا إليها وكذلك لموضوع هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا. وهذه أيضا تحية للشيخ أحمد وليد جناحي، شكرا جزيلا لك شيخ أحمد، وبارك في جهودك الطيبة. وكذلك التحية لمستمعين الذين شاركونا في هذه الحلقة واستمعوا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية تقبلها في الختام من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف. إلى اللقاء.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الكهف.

صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:

0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: مؤوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية.

تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصم

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له:
3: إني أحبك في الله.
2: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له:
3: أحبك الله الذي أحببتني له.
2: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.

0: ذلك.
1: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاء.
0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين أو القرض.
0: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد.
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله: إن

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال:

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم. دعاء الكفر.

0: رواه أبو داود.
1: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله.
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ.

0: ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله.
0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي حقا.

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك:
0: سبحان

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح، أثير
2: الروح. فيما يلي مستمعينا الكرام نستمع إلى جزء الذاريات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

يسألون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون

الدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

ينتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة النحل.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة النحل. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة النمل.

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك،

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

0: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة النمل.
3: اللهم يا من يغفر الزلات،
4: اللهم يا من يغفر الزلات
3: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحزاب بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.